0: تحكم في المحاكمة مع عبدك فإنه لا يتذكر قدامك أي حاجة. ما تعودش يا رب تحسب لي في الخطايا أنا مش قدك، ما تعودش تحسب لي في الخطايا أنا مش قدك. وكمان خطاياي كتير، هتقعد ترصد إيه ولا تعمل إيه؟ لأن من عندك المغفرة. ربنا ما بيعاقبش على كل خطية، جايز في آلاف الخطايا بيسيبها لنا وخطية معينة يدي عقوبة عشان الإنسان ياخد باله من نفسه، بيسجلها لكن لا يأخذ إجراء ضدنا، بيسجلها ويسجل معها طول أناته التي تعطي مجالا للتوبة. بيقول له إن كنت للآثام راشدا يا رب، يا رب من يثبت، لأن من عندك المغفرة. أنت لوحدك اللي بتغفر، لأن الخطية أصلا موجهة ضدك. عشان كده أنا بقول لك في المزمور إليك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، وأيضا عندك المغفرة لأن الرحمة هي من طبعك والفداء أيضا هو عملك بالدم المسفوك من أجلنا. إن كنت للآثام راصدا يا رب، يا رب من يثبت، لأن من عندك المغفرة. لكن مش معنى كده ان احنا نتهاون ونتساهل ونمشي في الخطية، طبعا لا. المزمور طويل، نكتفي كده وتفضلوا نصلي.
1: مكتب الطفي لوسائل الإيضاح بالمقال بابوي بالأمبراويسي يقدم لكم

0: وافطر فطعن إليك ناطر نارك بمجدك على السحاب المنير تجعلنا مثلك. وافطر فطعن إليك ناطر
1: منتظرينك بحسب وعودك منتظرينك بحسب وعودك.

فرحة حياتنا نلقاها ونشوفك بالعين يا فادي نفوسنا يا حلو يا سيدنا آمين. فرحة حياتنا نلقاها ونشوفك بالعين يا

بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النايم. لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت، بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديس

أنعم علينا بالميلاد الفوقاني من الماء والروح، واجعلنا له شعبا مجتمعا، سيرنا أطهارا بروحك القدوس، هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم. سلم هذا

وصعد إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب ورسم يوما للمجاذاة. هذا الذي يأتي فيه ليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد فواحد.

0: قاسم أن يسلم نفسه للموت عن حياة العالم.
1: نؤمن.
0: أخذ خبزا على

جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين، يعطى لمغفرة الخطايا.

الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا

0: المستحقين كلنا يا سيدنا نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا روحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ الباد. أذكر يا ربي سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامع الرسولية
1: يا رب ارحم
0: هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم التي لمسيحك احفظها بالسلام كل الأساق في أرثوذكسين الذين فيها. أولا أذكر يا رب أبانا الطباوي المكرم البابا الأنبا تودروس الثاني
1: يا رب ارحم
0: والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة أنعم بهم على بعتك المقدسة سيرون قطيعك بسلام. اذكر يا رب القمامسة والقصوص الارثوذكسيين والشمامسة
1: يا رب ارحم
0: وكل الخدام كل الذين في البتولية وطهارة

0: اذكر يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل ديرات بين الارثوذكسيين
1: يا رب ارحم
0: والساكنين فيها بمن الا تفضل يا رب.

أصعد كمقدارها كنعمتك، فرح وجه الأرض ليروى حرثها ولتكثر أثمارها، أعدها للزرع والحصاد، دبر حياتنا كما يليق. بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن عيون الكل تترجى

0: كل ذي جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما، إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين، نزداد في كل عمل صالح.
1: يا رب ارحم.
0: اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين، والذين قدمت عنهم، والذين قدمت بواسطتهم، اعطهم كلهم الاجر السمائي.
2: صلوا من اجل هذه القرابين المقدسه الكريمه وتقدماتنا.

لأن هذا ربهم ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البداء، بين القديسين الرؤساء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان، وبالأكثر القديسة المملوءة مجدا العذراء كل حين والدة الإله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت لنا الله الكلمة بالحقيقة، القديس يوحنا السابق السابق والشهيد القديس فانوس هشام سول الشهداء ناظر الله الإنجيلي مرقس الرسول الطاهر والشهيد البطر القديس ساويروس معلمنا ديسقورس القديس انس الرسول القديس بطرس كان والشهيد رئيس الكهنة القديس يوحنا ذهبي الفم القديس ساوديسيوس القديس توفيلوس والقديس ديمتريوس والقديس كيرلوس والقديس باسيليوس القديس اوروريوس الناطق بالالهيات والقديس اوروريوس صانع العجائب والقديس اوروريوس الارماني الثلاثمائة وثمانية عشر مجتمعين بنقيا 150 مدينة القسطنطينية والمئتين بافسوس أبانا الصديق العظيم أنبا أنطونيوس البار أنبا بولس الثالث أنبا مقرات القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب أبانا أنبا يحنس قومة أبانا ما بيشوي بار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح أبانا أنبا بولس الطموح حسقيال تلميذ وسيدي الأبوين القديسين الروميين دي ماكسيم

0: يوز التسعة وأربعين شهيدا شيخ شهادة الخبير القديس أنبا موسى ويحنس كامل قيس أبانا بدن يلقم موسى أبانا بزيروس القصة أبانا بخمس صاحب الشركة وتدرس تلميذ وأبانا بشنود رئيس متوحدين وأنبا ويصا تلميذه أبانا الأنبا براموس في الفيوم القمص ميخائيل بحيري تلميذ وأبانا البابا الأنبا كيرلس السادس وأرشد ياكن حبيب جرجس أبانا القديس يسطس الأنطوني وأبانا القديس القمص بشوي كامل وكل مصافي قديسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا انقذنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا
1: قالوا فليأكلوا أسماء أبناء البطرق القديسين الذين رقدوا الرب نحن أنفسهم أجمعين واغفر لنا خطايانا

وهؤلاء وكل أحد يا رب الذين ذكرنا أسماءهم والذين لم نذكرهم، الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا، الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح. تفضل يا رب أن تذكر أنفس عبيدك المرحومين، أبونا القس ميخائيل رمسيس، نبيل صليف، فلا عبد الله، مارجريت ميشيل، في أحضان بين قديسين.

أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع أمانا.

لكي بهذا أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب.

يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلنا نقف في هذا الموضع المقدس. نرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأل أن يجعلنا مستحقين لشركة

لنسبح الله تسبيحا جديدا ولنبشر بخلاصه كل الأيام ولنمجده كل حين لأنه هو إلهنا ونحن شعب وغنم رعيته الذي تحنن علينا وجددنا وأصعدنا من العمق إلى النور وأعطانا الحياة من الموت وأنعم علينا بالعتق من العبودية وجعل ظلمة الضلالة التي فينا تضيء من قبل إتيان ابنه الوحيد.

يسوع ربنا فإنه جاء إلى الناصرة ودخل إلى المجمع في السبت كعادته وقام ليقرأ فدفع لي سفر أشعياء النبي فلما فتح السفر وجد الموضع المكتوب فيه إن روح الرب علي لهذا مسحني وأرسلني لأبشر مساكين وأنادي إلى المسبيين بالعتق وللعميان بالبصر ولأرسل إلى المأسورين بالإطلاق وأكرز بسنة الرب

نؤمن ونصدق يا سيدنا، ونسألك أن تنعم علينا بغفران خطايانا، وتثبتنا في الإيمان الحقيقي بالثالوث القدوس، وكما كنت مع أبانا الرسل المكرمين والأبرار والصديقين ولباس الصليب والشهداء الأطهار الذين سفكوا دمائهم من أجل اسم المسيح حتى

0: هكذا نحن أيضا الخطاة الضعفاء نطلب إليك يا الله محب البشر، باركك لي هذه السنة بصلاحك وطهرنا من كل دنس الجسد والروح، اجعلنا مستحقين أن ننال من خيرات غير الموصوفة خلاصا لنفوسنا وأجسادنا وأرواحنا، لكي بقلب طاهر ونفس مستنيرة نكسر بدالة غير خوف ونصرخ إليك أيها الآب القدوس الذي في السماوات ونقول آبانا.
1: آبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا، ولا تدخلنا في التجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

0: يسوع.
1: اذكر يا رب السلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسول، اذكر بطرك المكرم باب الانبا تودروس الثاني، اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها.
2: خلصت حقا ومع روحك ننصت بخوف الله.

0: الوارثين مبارك الرب يسوع المسيح ابن الله وقدس الروح القدس آمين.
1: واحد والاب القدوس واحد والابن القدوس واحد والروح القدوس آمين.
0: إيريني باسي
1: نفماتي سو
0: جسد مقدس ودم كريم حقيقي ليسوع المسيح ابن الله.

0: عمانوئيل إلهنا هذا هو بالحقيقة آمين.
1: أكن نؤمن.
0: أمين أمين أمين. أؤمن أؤمن أؤمن وأعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو جسد المحي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا وملكتنا كلنا وإله قديسة الطاهرة مريم جعله واحدا مع لاهوتي بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير اعترف الاطراف الحسن امام بيلاطس البونتي وسلم عنا الخشبة الصليب مقدسة بإرادة وحده عنا كلنا بالحقيقة أؤمن أن لاهوت لم يفارق ناسوت لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة آمين لك كل
2: آمين آمين آمين أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة آمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قولوا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح تكون مع جميعكم. اقتلوا بنشيد قائلين الليلويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحم
0: أخطيت يا بأخوة سامحوني وصلوا عني.

0: المقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في التجربة لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين.
1: محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل

لكثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي. لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة. أسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي ويخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون، ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

هلم نسجد هلم نسأل المسيح إلهنا، هلم نسجد هلم نطلب من المسيح ملكنا، هلم نسجد هلم نتضرع إلى المسيح مخلصنا. يا ربنا يسوع المسيح كلمة الله إلهنا، بشفاعة القديسة مريم وجميع قديسيك احفظنا ولنبدأ بدءا حسنا، ارحمنا كإرادتك إلى الأبد. الليل عبر نشكرك يا رب ونسألك أن تحفظنا في هذا اليوم بغير خطية وانقذنا. أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما ليك بالدعوة التي دعيتم بها بكل تواضع القلب والوداع وطول الأناة، محتملين بعضكم بعضا بالمحبة، مسرعين لحفظ وحدانية الروح برباط الصلح الكامل، كي تكونوا جسدا واحدا وروحا واحدا كما دعيتم في رجاء دعوتكم الواحد، رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة، واحد هو الله أبو كل أحد، واحد هو أيضا ابنه يسوع المسيح الكلمة الذي تجسد ومات وقام بين الأموات في اليوم الثالث وأقامنا معه، واحد هو الروح القدس المعزي الواحد بأكنومه منبثق من الآب، يطهر كل البرية، يعلمنا أن نسجد للثالوث القدوس، لاهوت واحد وطبيعة واحدة، نسبح ونبارك إلى الأبد أمين. شويس نينان الليلو يا الليلو يا خنفران مبيوت مبشيرين بابن وما إثواب ونوت نوت، تسبحت باكر النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي، وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتي المعلمنا داود نبي والملك، بركات علينا أمين. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين وفي طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الرب إرادتي وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا، فيكون كالشجرة المغروسة على مجاري المياه التي تعطي ثمرها في حين ورقها لا ينتثر وكل ما يصنع ينجح فيه. ليس كذلك المنافقون، ليس كذلك، لكنهم كالهباء الذي تزريه الريح عن وجه الأرض، فلهذا لا يقوم المنافقون في الدينونة ولا الخطاة في مجمع الصديقين، لأن الرب يعرف طريق الأبرار.

لنقطع أغلالهما ولنطرح عنا نيرهما. الساكن في السماوات يضحك بهم والرب يستهزئ بهم، حينئذ يكلمهم بغضبه وبرجزه يرجفهم. أنا أقمت منه ملكا على صهيون.

عادتين، إلزموا الأدب لئلا يغضب الرب فتضلوا عن طريق الحق. عندما يتقد غضبه بسرعة طوبى لجميع الموت.

هذا كسر الذين يحزنونني، كثيرون قاموا علي، كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإلهه. فأنت رب، أنت هو ناصري ومجدي ورافع رأسي، بصوتي إلى الرب صرخت فاستجاب لي من جبل قدسه. أنا اضطجعت ونمت ثم استيقظت، لأن

سري في الشدة فرجت عني، تراءف علي يا رب واسمع صلاتي. يا بني البشر، حتى متى تثقل قلوبكم؟ لماذا تحبون الباطل وتبتغون الكذب؟ اعلموا أن الرب قد جعل صفيه عجبا، الرب يستجيب لي إذا ما صرخت إليه. اغضبوا ولا تخطئوا، الذي تقولونه في قلوبكم اندموا عليه في مضاجعكم. اذبحوا ذبيحة البر وتوكلوا على الرب. كثيرون يقولون من يرينا الخيرات؟ قد ارتسم علينا نور وجهك يا ربي، أعطيت سرورا لقلبي. أوفر من الذين كثرت حنطتهم وخمرهم وزيتهم، فبالسلام أضطجع أيضا وأنام، لأنك أنت وحدك

لا تشاء الاسم، ولا يساكنك من يصنع الشر، ولا يثبت مخالف الناموس قدام عينيك. يا رب أبغضت جميع فاعل الاسم، وتهلك كل الناطقين بالكذب. رجل الدماء والغاش يرزله الرب، أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك وأسجد قدام هيكلك المقدس. اهديني يا رب بعدلك من أجل أعدائي، سهل أمامي طريقك، لأنه ليس في أفواههم صدق، باطل هو قلبهم، حلقهم قبر مفتوح، بألسنتهم قد غشوا. فدنهم يا الله وليسقطوا من جميع مؤامراتهم، وككثرة نفاقهم استأصلهم، لأنهم قد أغضبوك يا رب. وليفرح جميع المتكلين عليك إلى الأبد، يسرون وتحل فيهم ويفتح

قومي قد اضطربت ونفسي قد انزعجت جدا، فأنت يا رب إلى متى؟ عد ونجي نفسي، احييني من أجل رحمتك، لأنه ليس في الموتى من يذكرك ولا في الجحيم من يعترف لك. تعبت في تنهدي أعوم كل ليلة سريري، وبدموعي أبل فراشي. تعكرت من الغضب عيناي، شاخت من سائر أعدائي. ابعدوا عني يا جميع فاعل الإثم، لأن الرب قد سمع صوت بكائي. الرب سمع تضرعي، الرب لصلاتي قبل. فليخزى وليضطرب جدا جميع أعدائي، وليرتدوا إلى

الرضعان هيأت سبحا من أجل أعدائك لتسقط عدوا ومنتقما، لأني أرى السماوات أعمال أصابعك.

أفتقده أنقذته قليلا عن الملائكة بالمجد والكرامة توجته، وعلى أعمال يديك أقمته، كل شيء أخضع

بني البشر، وتكلم كل واحد مع قريب بالأباطيل، شفاه غش في قلوبهم وبقلوبهم تخاطبوا، يستأصل الرب جميع الشفاه الغاشة واللسان الناطق بالعظائم، الذين قالوا نعظم ألسنتنا شفاهنا منا، فمن هو ربنا من أجل شقاء المساكين وتنهد البائسين؟ الآن أقوم يقول الرب أصنع الخلاص علانيتان، كلام الرب كلام نقي، فضة محماة مجربة في الأرض قد صفيت 7 أضعاف، وأنت يا رب تنجينا وتحفظنا.

الذين في أرضه وصنع فيهم كل مشيئاته. كثرت أمراضهم الذين أسرع وراء آخر، لا أجمع مجامعهم من الدماء ولا أذكر أسماءهم بشفتي. الرب هو نصيب ميراثي وكأسي.

لساني وأيضا جسدي يسكن على الرجاء، لأنك لا تترك نفسي في الجحيم ولا تدع قدوسك يرى فسادا، قد عرفتني

عندما دخل إلينا وقت الصباح أيها المسيح إلهنا النور الحقيقي، فلتشرك فينا الحواس المضيئة والأفكار النورانية، ولا تغطينا ظلمة الآلام لكي نسبحك عقليا مع داود قائلين: سبقت عيناي وقت السحر لأتلو في جميع أقوالك. اسمع أصواتنا كعظيم رحمتك ونجينا أيها الرب إلهنا.

المكرمة من مشارق الشمس إلى مغاربها يقدمون لك تمجيدات يا والدة الإله السماء الثانية، لأنك أنت هي الزهرة النيرة غير المتغيرة، والأم الباقي عذراء لأن الآب اختارك، والروح القدس ظل لك، والابن تنازل وتجسد منك. فاسألي أن يعطي الخلاص للعالم الذي خلقه، وأن ينجيه من التجارب، لنسبحه تسبيحا جديدا ونبارك الآن وكل أوان وإلى الأبد، آمين. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله الجوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير
1: بالمسيح يسوع ربنا
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
2: أيها الرب إله القوات الكائن قبل الدهور والدائم إلى الأبد الذي خلق الشمس لضياء النهار والليل راحة لكل البشر، نشكرك يا ملك الدهور لأنك أجزتنا هذا الليل بسلام وأتيت بنا إلى مبدأ النهار. من أجل هذا نسألك يا ملكنا ملك الدهور ليشرق لنا نور وجهك وليضيء علينا نور علمك الإلهي، واجعلنا يا سيدنا أن نكون بني النور وبني النهار كي نجتاز هذا اليوم ببر وبطهارة وبتدبير حسن ونكمل بقية أيام حياتنا بالعصرة بالنعمة والرأفة ومحبة البشر لواتي لابنك الوحيد يسوع المسيح وموهبة روحك القدوس الآن وكل أوان إلى الأبد أمين. أيها الباعث النور فلينطلق المشرق شمسي على الأبرار والأشرار الذي صنع النور الذي يضيء على كل المسكونة. أنر عقولنا وقلوبنا وأفهامنا يا سيد الكل، هب لنا في هذا اليوم الحاضر أن نرضيك فيه، واحرصنا من كل شيء رضي ومن كل خطية ومن كل قوة مضادة بالمسيح يسوع ربنا هذا الذي أنت مبارك معه مع الروح القدس الموحي المساوي لك الآن وكل أوان إلى الأبد أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

تشتاق الأين إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. كتب داود هذا المزمور وأعطاه لأحد رؤساء المرتلين من بني قورح ليرتلوه بالآلات. ويتضمن نبوة عن المسبيين في بابل المشتاقين للرجوع إلى أورشليم، وهو مزمور المؤمنين الذين ينشدون السماء ويتطلعون إلى السكنى في حضن الله.

رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا. الأصحاح الحادي عشر. فأقول: ألعل الله رفض شعبه؟ حاشا، لأني أنا أيضا إسرائيلي من نسل إبراهيم من سبط بنيامين. لم يرفض الله شعبه الذي سبق فعرفه؟ أم لستم تعلمون ماذا يقول الكتاب في إيليا؟ كيف يتوسل إلى الله ضد إسرائيل قائلا: يا رب، قتلوا أنبياءك وهدموا مذابحك، وبقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي. لكن ماذا يقول له الوحي؟ أبقيت لنفسي 7000 رجل لم يحنوا ركبة لبعل. فكذلك في الزمان الحاضر أيضا قد حصلت بقية حسب اختيار النعمة، فإن كان بالنعمة فليس بعد بالأعمال، وإلا فليست النعمة بعد نعمة، وإن كان بالأعمال فليس بعد نعمة، وإلا فالعمل لا يكون بعد عملا. فماذا؟ ما يطلبه إسرائيل ذلك لم ينله، ولكن المختارون نالوه، وأما الباقون فتقسم. كما هو مكتوب: أعطاهم الله روح سبات وعيونا حتى لا يبصروا، وآذانا حتى لا يسمعوا إلى هذا اليوم. وداود يقول: لتصر مائدتهم فخا وقنصا وعثرة ومجازاة لهم، لتظلم أعينهم كي لا يبصروا، ولتحني ظهورهم في كل حين. فأقول: ألعلهم عثروا لكي يسقطوا؟ حاشا، بل بزلتهم صار الخلاص للأمم لإغارتهم. فإن كانت زلتهم غنى للعالم ونقصانهم غنى للأمم، فكم بالحري ملؤهم؟ فإني أقول لكم أيها الأمم، بما أني أنا رسول للأمم أمجد خدمتي، لعلي أغير أنسبائي وأخلص أناسا منهم. لأنه إن كان رفضهم هو مصالحة العالم، فماذا يكون اقتبالهم إلا حياة من الأموات؟ وإن كانت الباكورة مقدسة فكذلك العجين، وإن كان الأصل مقدسا فكذلك الأغصان. فإن كان قد قطع بعض الأغصان وأنت زيتونة برية طعمت فيها فصرت شريكا في أصل الزيتونة ودسمها، فلا تفتخر على الأغصان، وإن افتخرت فأنت لست تحمل الأصل، بل الأصل إياك يحمل. فستقول: قطعت الأغصان لأطعم أنا. حسنا، من أجل عدم الإيمان قطعت، وأنت بالإيمان ثبت. لا تستكبر بل خف، لأنه إن كان الله لم يشفق على الأغصان الطبيعية فلعله لا يشفق عليك أيضا. فهوذا لطف الله وصرامته. أما الصرامة فعلى الذين سقطوا، وأما اللطف فلك إن ثبتت في اللطف، وإلا فأنت أيضا ستقطع. وهم إن لم يثبتوا في عدم الإيمان سيطعمون، لأن الله قادر أن يطعمهم أيضا. لأنه إن كنت أنت قد قطعت من الزيتونة البرية حسب الطبيعة، وطعمت بخلاف الطبيعة في زيتونة جيدة، فكم بالحري يطعم هؤلاء الذين هم حسب الطبيعة في زيتونتهم الخاصة. فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا هذا السر، لئلا تكونوا عند أنفسكم حكماء، أن القساوة قد حصلت جزئيا لإسرائيل إلى أن يدخل

هؤلاء ملء الأمم، وهكذا سيخلص جميع إسرائيل كما هو مكتوب: سيخرج من صهيون المنقذ ويرد الفجور عن يعقوب. وهذا هو العهد من قبلي لهم متى نزعت خطاياهم. من جهة الإنجيل هم أعداء من أجلكم، وأما من جهة الاختيار فهم أحباء من أجل الآباء، لأن هبات الله ودعوته هي بلا ندامة. فإنه كما كنتم أنتم مرة لا تطيعون الله، ولكن الآن رحمتم بعصيان هؤلاء، هكذا هؤلاء أيضا الآن لم يطيعوا لكي يرحموا هم أيضا برحمتكم، لأن الله أغلق على الجميع معا في العصيان لكي يرحم الجميع. يا لعمقي غنى الله وحكمته وعلمه، ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. لأن من عرف فكر الرب، أو من صار له مشيرا، أو من سبق فأعطاه فيكافئ، لأن منه وبه وله كل الأشياء، له المجد إلى الأبد، آمين. الأصحاح الثاني عشر. فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية، ولا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم، لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. فإني أقول بالنعمة المعطاة لي لكل من هو بينكم أن لا يرتئي فوق ما ينبغي أن يرتئي، بل يرتئي إلى التعقل، كما قسم الله لكل واحد مقدارا من الإيمان. فإنه كما في جسد واحد لنا أعضاء كثيرة، ولكن ليس جميع الأعضاء لها عمل واحد، هكذا نحن الكثيرين جسد واحد في المسيح، وأعضاء بعضا لبعض، كل واحد للآخر. ولكن لنا مواهب مختلفة بحسب النعمة المعطاة لنا: أنبوة فبالنسبة إلى الإيمان، أم خدمة ففي الخدمة، أم المعلم ففي التعليم، أم الواعظ ففي الوعظ، المعطي فبسخاء، المدبر فباجتهاد، الراحم فبسرور، المحبة فلتكن بلا رياء. كونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير، ودين بعضكم بعضا بالمحبة الأخوية، مقدمين بعضكم بعضا في الكرام، غير متكاسلين في الاجتهاد، حارين في الروح، عابدين الرب، فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة، مشتركين في احتياجات القديسين، عاكفين على إضافة الغرباء. باركوا على الذين يضطهدونكم، باركوا ولا تلعنوا، فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين، مهتمين بعضكم لبعض اهتماما واحدا، غير مهتمين بالأمور العالية، بل منقادين إلى المتضعين. لا تكونوا حكماء عند أنفسكم، لا تجازوا أحدا عن شر بشر، معتنين بأمور حسنة قدام جميع الناس، إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل أعطوا مكانا للغضب،

لأنه مكتوب لي النقمة أنا أجازي يقول الرب. فإن جاع عدوك فأطعمه، وإن عطش فاسقه، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه. لا يغلبنك الشر، بل اغلب الشر بالخير.

الأصحاح الثالث عشر. لتخضع كل نفس للسلاطين الفائق، لأنه ليس سلطان إلا من الله، والسلاطين الكائنة هي مرتبة من الله، حتى إن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله، والمقاومون سيأخذون لأنفسهم دينونة. فإن الحكام ليسوا خوفا للأعمال الصالحة بل للشريرة. أفتريد أن لا تخاف السلطان؟ افعل الصلاح فيكون لك مدح منه، لأنه خادم الله للصلاح. ولكن إن فعلت الشر فخف، لأنه لا يحمل السيف عبثا، إذ هو خادم الله منتقم للغضب من الذي يفعل الشر. لذلك يلزم أن يخضع له، ليس بسبب الغضب فقط، بل أيضا بسبب الضمير. فإنكم لأجل هذا توفون الجزية أيضا، إذ هم خدام الله مواظبون على ذلك بعينه. فأعطوا الجميع حقوقهم، الجزية لمن له الجزية، الجباية لمن له الجباية، والخوف لمن له الخوف، والإكرام لمن له الإكرام. لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا بأن يحب بعضكم بعضا، لأن من أحب غيره فقد أكمل الناموس. لأن لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشهد بالزور، لا تشتهي، وإن كانت وصية أخرى هي مجموعة في هذه الكلمة، أن تحب قريبك كنفسك. المحبة لا تصنع شرا للقريب، فالمحبة هي تكميل الناموس. هذا وإنكم عارفون الوقت، أنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا. قد تناهى الليل وتقارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور، لنسلك بلياقة كما في النهار، لا بالبطر والسكر، لا بالمضاجع والعهر، لا بالخصام والحسد، بل البسوا الرب يسوع المسيح، ولا تصنعوا تدبيرا للجسد لأجل الشهوات.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك.

امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي، عضدني أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إله خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي ويكبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منسحق، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون، ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

شويس نينا لليلويا لليلويا خي نفران ميوت نمبشيرين بابن مايث وابن وتنود تسبحت الساعه الثالثه من النهار المبارك نقدمها للمسيح ملكنا والهنا ونرجو ان يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركاته علينا امين. يستجيب لك الرب في يوم شدتك، ينصرك اسم إله يعقوب، يرسل لك عونا من قدسه ومن صهيون يعددك، يذكر جميع ذبائحك ويستسمن محرقاتك، يعطيك الرب حسب قلبك ويتمم كل مشورتك. نعترف لك يا رب بخلاصك وباسم إلهنا ننمو، يكمل الرب

في مراع خضر يسكنني على ماء الراحة يوردني يرد نفسي يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه إن سلكت في وسط

من يصعد إلى جبل الرب أو من يقوم في موضع قدسه الطاهر اليدين النقي القلب الذي لم يحمل نفسه إلى الباطل ولم يحلف بالغير

الذين في أيديهم الإثم يمينهم امتلأت رشوة، أما أنا فبدعتي سلكت، انقذني وارحمني لأن رجلي وقد

من صوت الرب يحطم الأرز، الرب يكسر أرز لبنان ويسحقها مثل عجل لبنان، والمحبوب مثل ابن وحيد القرن. صوت الرب يقطع لهيب النار، صوت الرب يزلزل القفر، الرب يزلزل برية قادش. صوت الرب يرتب الأيائل ويكشف الغابات، وفي هيكله المقدس كل

في الجب، رتل للرب يا جميع قديسي واعترف لذكر قدسه، لأن سخطا في غضبي وحياة في رضا. في العشاء يحل البكاء وفي الصباح السرور. أنا

بالرب تفتخر نفسي وليسمع الودعاء ويفرحون. عظم الرب معي ولنرفع اسمه جميعا. طلبت إلى الرب فاستجاب.

هذا المسكين صرخ فاستمعه الرب ومن جميع أحزانه خلصه. يعسكر ملاك الرب حول كل خائفي وينجيهم. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، طوبى للإنسان المتكل عليه. اتقوا الرب يا جميع قديسيه، فإن الذين يتقونه لا يعوزهم شيء. الأغنياء افتقروا وجاعوا.

من هو الإنسان الذي يهوى الحياة ويحب أن يرى أياما صالحة؟ صن لسانك عن الشر وشفتيك عن النطق بالغش، حد عن الشر

طلبتهم وجه الرب ضد صانع الشر ليمحو من الأرض ذكره. الصديقون صرخوا والرب استجاب لهم ومن جميع شدائدهم نجاهم. قريب هو الرب من منسحق القلب ويخلص المتواضعين بالروح. كثيرة هي أحزان الصديقين ومن جميعها ينجيهم الرب. يحفظ الرب جميع عظامهم وواحدة منها لا تنكسر. يموت الخطاة بشرهم ومبغض الصديق يندمون. الرب ينقذني.

الرب يحفظه ويحييه ويجعله في الأرض مغبوطا ولا يسلمه لأيدي أعدائه. الرب يعينه على سرير وجعه، أنت رتبت مضجعه كله في مرضه. أنا قلت يا رب ارحمني، اشفي نفسي لأني قد أخطأت إليك. أعدائي تقولوا علي شرا، متى يموت ويباد اسمه؟ الذي دخل ليراني كان يتكلم بالرياء، وقلبه يضمر لي شرا. ثم كان يخرج خارجا ويتكلم علي، تدمدم علي جميع أعدائي وتشاوروا علي بالسوء، وكلاما مخالفا للناموس رتبوا علي، قالوا: ألا يعود الراقد أن يقوم؟ وإن إنسان سلامتي الذي وثقت به، الذي أكل خبزي.

ارسل نورك وحقك فإنهما يهدينانني ويصعدانني إلى جبلك المقدس وإلى مسكنك، فأدخل إلى مسبح الله تجاه وجه الله الذي يفرح شبابك.

من بني البشر قد انسكبت النعمة على شفتيك، لذلك باركك الله إلى الدهر. تقلت سيفك على فخذك أيها القوي بجلالك وجمالك، استله وانجح واملوك من أجل الحق والدعاء والعدل.

التي أبهجتك من المنازل الشريفة العاج التي أبهجتك بنات الملوك من كرامتك. قامت الملكة عن يمينك بثوب موشى بالذهب مزينة بأنواع كثيرة. اسمعي يا ابنتي وانظري وأميلي أذنك وانسي شعبك وبيت أبيك، فإن الملك قد اشتهى حسنك لأنه هو ربك، وله تسجدين وله تسجد بنات صور بالهدايا، ويتلقى وجهه أغنياء شعب الأرض. كل مجد ابنة الملك من داخل مشتملة بأطراف موشاة بالذهب مزينة بأشكال كثيرة.

لأن الرب هو ملك الأرض كلها، أرتل بفهم، فإن الرب ملك على جميع الأمم، الله جلس على كرسي

0: زقصاسيوس سيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري يوحنا البشير بركاته علينا آمين.
1: متى جاء المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي

أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه منا يا الصالح، لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روحا مستقيما محيا، روح النبوة والعفة، روح

والدة الإله، أنت هي الكرمة الحقيقية الحامل عنقود الحياة. نسألك أيتها الممتلئة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوم في يوم يهيئ طريقنا.

0: آمين. أيها الملك السمائي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، المالئ الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح، وخلص نفوسنا.
1: زوك سباتريك أيوك أجيب نغماتي،
0: كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا وامنحنا سلامك.

0: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الإله أنت هي باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: يا إله كل الرأفات ورب كل عزاء، الذي عزانا في كل حين بعزاء روحك القدوس، نشكرك لأنك أقمتنا للصلاة في هذه الساعة المقدسة التي فيها أفضت نعمة روحك القدوس بغنى على التلاميذ خواصك القديسين ورسلك المكرمين الطوبويين مثل ألسنة نار. نسأل ونطلب منك يا محب البشر، اقبل إليك صلواتنا واغفر خطايانا، وأرسل علينا نعمة روحك القدوس وطهرنا من دنس الجسد والروح، وأنقلنا إلى سيرة روحانية كي نسعى بالروح ولا نكمل شهوة الجسد، واجعلنا مستحقين أن نخدمك بطهارة وبر كل أيام حياتنا، لأنه يليق لك المجد والكرامة والعزة مع أبيك الصالح والروح القدس الآن وكل أوان وإلى الأبد. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

أسرى لي يا مخلص بفتح الأحضان الأبوية، لأني أفنيت عمري في اللذات والشهوات، وقد مضى مني النهار وفات. فالآن أتكل على غنى رأفتك التي لا تفرغ، فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر إلى رحمتك، لأني إليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا أبا في السماء وقدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني كأحد أجرائك.

سيد المسيح كان يكره الكبرياء جدا، وقال عن كفر نحوم: وأنت يا كفر نحوم هترتفعين إلى السماء، إنك ستهبطين إلى الهاوية. وقال أيضا: رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء، ومكتوب أن الله يقوم المستكبرين، وأما المتواضعين فيعطيهم نعمة. كانت خطية الشيطان التي أسقطته وهو رئيس الملائكة هي الكبرياء، وقال له الله: وأنت قلت في قلبك أرفع كرسي فوق كواكب الله، أجلس على جبل الاجتماع في الشمال، أصير مثل العلي. وقال له أيضا: بكثرة تجارتك ملأوا جوفك ظلما فأخطأ. الشيطان سقط لأنه أراد أن يصير مثل الله، وقد أغوى آدم وحواء لكي يأكلا من الشجرة، شجرة معرفة الخير والشر، وقال لهما: يوم تأكلان من هذه الشجرة تصيران مثل الله، عارفين الخير والشر. وأكل الإنسان من شجرة معرفة الخير والشر وسقط، وتعالى الشيطان وتكبر فسقط. ويقول الكتاب: قبل الكسر الكبرياء، وقبل السقوط تشامخ الروح. قبل الكسر الكبرياء، وقبل السقوط تشامخ الروح. أغلب الناس اللي بيرفض الإيمان بيكون سبب ذلك هو كبرياء، وأغلب الناس اللي بيسقطوا في الخطية بيكون سقوطهم في الخطية سببه هو كبرياء، وأغلب الناس اللي بيسقطوا في الهرطقة والتجديف والبدعة بيكون سبب هذه الأمور هي كبرياء. فالكبرياء هي الخطية الأم، الخطية الأولى، هي الخطية التي جلبت كل الشر الموجود في العالم، هي التي أسقطت إبليس، وهي التي أسقطت آدم وحواء، وهي التي تولد عنها الكثير من الشرور والخطايا. وعلى العكس من ذلك، زي ما بيقول: إن الله يقوم المستكبرين، أما المتواضعين فيعطيهم نعمة. تواضعوا تحت يد الله العالية فيرفعكم في زمان الافتقار. كما أن الكبرياء هي مصدر جميع الخطايا والشرور، فإن الاتضاع هو الذي يوصل الإنسان إلى حياة التوبة والرجوع إلى الله. عشان كده بيقول: تواضعوا تحت يد الله العالية فيرفعكم في زمان الافتقار. وبيقول: كما إن الله يقاوم المستكبرين، المتواضعين يعطيهم نعمة. والسيد المسيح نفسه قال: تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم. التواضع هو الذي يوصل الإنسان إلى الله، هو الذي يسهل للإنسان حياة التوبة. التواضع هو الذي يحمي الإنسان من كل محاربات الشياطين. التواضع هو الذي يملأ الإنسان من نعمة الروح القدس، وإذا امتلأ من نعمة الروح القدس يستطيع أن ينتصر على حروب الشيطان، وأن يمتلئ من ثمار الروح القدس. لما بتيجي تملأ جردة المية بتحطه تحت الحنفية مش فوق الحنفية، ولو عايز تروي حقل من المية لازم تجيب له المية من العالي وتفتح له
تجري المية للواطي، لكن عمر المية تطلع من ترعة لأرض أعلى منها ترويها مش ممكن. لازم يكون في ساقية أو أي حاجة ترفع المية الأول في أناية، والأناية دي تبقى أعلى من الغيط، وبعد كده تفتح المية على الغيط. فالمية عشان تروي الأرض اللي أوطى منها، لكن ما ترويش الجبليات العالية. هكذا أيضا النعمة لا تملأ إلا قلوب المتواضعين. الإنسان الذي يشعر أنه لا شيء، الإنسان الذي ينسحق ويتضع أمام الله، الإنسان الذي يشعر بضعفه، الإنسان الذي يوبخ نفسه والذي يأتي بالملامة على نفسه، زي ما بيقولوا الأباء، ليس هناك أفضل من أن يلقي الإنسان بالملامة على نفسه في كل شيء. وبيقولوا برضو إن قلت إني حسنا قلت أو حسنا فعلت، فما حسنا قلت ولا حسنا فعلت. أول شيء في حياة الإنسان المتواضع إنه يهرب من السبح الباطل. إيه السبح الباطل ده؟ اللي هو مديح النفس، ان هو يمدح نفسه في داخله، يعني افكاره تقول له ان انت كويس، او ان انت بتعمل خير كتير، او ان انت مفيش حد زيك في الشيء الفلاني، مفيش حد شاطر قدك، مفيش انبه منك، مفيش حد في الشغل اشطر منك، مفيش حد في الخدمه أنشط منك، مفيش حد أمين زيك، مفيش حد جميل زيك، مفيش حد قوي زيك. تجيلك أفكار تمدح ذاتك فيها. السبب الباطل إن الإنسان يفكر في نفسه إن هو أعظم من غيره، فده بيخليه يتغر الغرور. ولازم الإنسان يحارب هذا الفكر، زي ما في المزمور 50 بنصلي ونقول وخطيئتي أمامي كل حين. يعني الواحد يتذكر خطاياه، مش يفتكرها عشان يقع في الخطية تاني، لا، يتذكر الخطية بمعنى أنه يقول أنا إنسان وحش، أنا زعلت ربنا في حياتي كتير، انا لولا ما رحب ربنا ما كنتش استحق ان انا اقف قدام اصلي، ولا استحق ان انا ادخل الكنيسه، ولا استحق ان انا اخد اي بركه. يعتبر نفسه ان هو لا يستحق اي شيء. ولذلك لما الانسان يشعر ان هو خاطي ياخد نعمه من ربنا. هو خاطي يبقى عامل زي العشار، دخل العشار الهيكل وقرع صدره وقال اللهم ارحمني انا الخاطئ، والفريسي وقف يقول اشكرك يا رب اني لست مثل باقي الناس الظالمين الخاطفين الزناة، ولست مثل هذا العشار. فالسيد المسيح لما حكى المثل ده قال فخرج العشار مبررا دون الفريسي. يعني ربنا سامح العشار وما سامحش الفريسي. مش سامح العشار من غير ما يتوب،

هو قرع صدره وقال اغفر لي، وفعلا كان من قلبه بيطلب المغفرة وفعلا ربنا سمح. والراجل اللي كان فاكر نفسه انه افضل من هذا العشار ربنا ما سمحوش. ليه؟ لان الغفران مرتبط بالتواضع. بيقول ان الله يقاوم المستكبرين اما المتواضعين فيعطيهم نعمة. فتواضعوا تحت يد الله العالية فيرفعكم في زمان الافتقاد. ما هماش عارفين السكة لفوق. الإنسان عشان يقدر يتوب محتاج إنه يحاسب نفسه على خطاياها ويعرف عيوبه. والسيد المسيح قال لتلاميذه إن فعلتم كل البر فقولوا أننا عبيد بطلون، قد فعلنا ما يجب علينا. يحاسب نفسه، ما يقعدش يفكر في الخير اللي هو بيعمله لكن يفكر في الخير اللي هو ما بيعملوش. ما يقعدش يفكر في الفضائل اللي هو بيمارسها لكن يفكر في تقصيراته وخطاياه وذنوبه. بولس الرسول قال أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام. ليس أني قد نلت أو صرت كاملا، ولكني أسعى لعلي أدرك الذي لأجله قد أدركني المسيح. بولس الرسول بيقول أنا ما بعتبرش أن أنا وصلت يعني، أو أن أنا بقيت كامل، لكن أنا بنسى اللي ورا وبص للي قدام، بنسى الفضائل والأتعاب والجهادات اللي أنا جهدتها وبص لقدام عشان أفكر إيه المسيرة اللي لسه مطلوب مني إن أنا أمشيها، وإيه التضحيات اللي مطلوب مني إن أنا أقدمها. أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام. أول نقطة عايز أقولها عشان الإنسان يقدر يعيش حياة التوبة، إن السيد المسيح قال من قال لأخيه أحمق فقد استوجب نار جهنم. يعني لو واحد قال للثاني يا أحمق يا مغفل، أو قال له أنت ما بتفهمش حاجة، يستوجب نار جهنم. طب شوف نفسك كده مستحق تروح نار جهنم كم مرة؟ كم مرة في حياتك؟ وكم مرة في الشهر؟ وكم مرة في الأسبوع؟ وكم مرة في اليوم؟ ويمكن كم مرة في الساعة؟ طب افرض السيد المسيح بيقول من قال لأخيه يا أحمق فقد استوجب نار جهنم، وانت لسانك ما بيبطلش إهانات للناس واصطدام وكلام لا يقبله ولا يوافق عليه السيد المسيح، ومشغول في نفس الوقت بأنك بتعمل خدمات أو إنجازات عظيمة لهياك عن تنفيذ وصية السيد. السيد المسيح قال الذي يحبني يحفظ وصاياي، وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. وقال كمان تحذير خطير، قال كل كلمة بطالة سوف تعطون عنها حسابا في يوم الدين. كل كلمة بطالة. تصور بقى لو انت مركب ريكوردر ربطه في رقبتك وعمال تسجل كل كلمة انت بتقولها طول ما انت عايش وطول ما انت ماشي، وفرغ بقى الشرايط دي يا حبيبي وشوف فيها كام كلمة بطالة. بيقول كل كلمة بطالة سوف تعطون عنها حسابا في يوم الدين.
لما بنكون مشغلين الريكوردر واحنا في قاعدة وبعدين يجي واحد يتكلم كلام فاضي، فواحد يقول له خلي بالك الريكوردر شغال، الريكوردر ايه شغال، وساعات لو ما خدش باله وقال كلام فاضي يقول طب لو سمحت رجع الشريط شوية عشان نمسح الحتة دي، ويروح مرجعه ويصلح الحتة دي. طب الريكوردر عرفت تصلحه على الشريط، لكن الريكوردر بتاع ربنا ما بيرجعش الورا ابدا وما بيمسحش، شغال على طول بالصوت والصورة. ساعات واحد يخش سوبر ماركت ويروح اخذ علبة حاجة حاططها في جيبه، يبص يلاقي وهو ماشي كده جنب الكنترول، يروح واحد ماسك ويقول طلع العلبة اللي في جيبك. طبعا ما كانش حد شايفني خالص، يقول له لا في عين تلفزيونية بتلف، فاحنا شايفينك من غير انت ما تشوفنا، شايفين كل واحد في المحل بيعمل ايه. وفي بعض محلات في الخارج كل البضاعة اللي في المحل محطوط عليها شفرة سرية، لو رحت على الكيس اللي هو بيدفع فيه الفلوس بيروح شايل الشفرة دي بجهاز خاص أشعة وتدفع الفلوس وتطلع. لو ما كنتش فت على الكيس ودفعت الفلوس وانت خارج من باب المحل يروح الزمارة بتاعة الباب مزمرة بسبب البضاعة اللي في جيبك متشفرة، ويتلم عليك البوليس وياخدوك وتبقى فرجة وتتقدم للمحاكمة، وبعدين يقولوا لك البلد دي ما تخشهاش تاني، أقل ما فيها يدوك عقوبة 5 سنين ما تاخدش فيزا تخش البلد دي تاني. يعني لو كنت في ألمانيا ممنوع تخش ألمانيا لمدة 5 سنين عشان خدت حاجة من الرف وحطيتها في جيبك. دلوقتي كل حاجة مترقبة، العين السرية شايفاك والزمامير بتكشف اللي في جيبك كل حاجة. ربنا بقى إذا كان البشر بيعرفوا يعملوا كده، ربنا عارف كل حاجة ومسجل كل حاجة، ويقول كل كلمة بطالة سوف تعطونا عنها حسابا في يوم الدين، وبيقول ليس خفي إلا وسيظهر ولا مكتوم إلا ويستعلم، الذي تقولونه في المخادع في الأذن سينادى به على السطور. مفيش حاجة تستخبى أبدا. تقول لي طب أنا هقول كلام في سري ومش هقوله لحد، حتى الكلام اللي بتقوله في سرك هيبقى مكشوف حين تصير جميع خفايا قلبك ظاهرة أمام الناس. تقابل واحد وتاخده بالحضن وتقول له وحشني يا حبيبي، وبعدين انت بينك وبين نفسك بتكون بتقول له ربنا يقطعك يا شيخ، تيجي في يوم الدينونة تلاقي الميكروفونات عمالة تذيع لصاحبنا ده، ربنا يقطعك يا شيخ ربنا يقطعك يا شيخ، يقول لك بقى كده كنت بتقول لي روح قلبي وتقول في قلبك ربنا يقطعك. طيب ولذلك السيد المسيح لا يحاسبنا فقط عن الأمور الظاهرة ولكن أيضا الأمور غير الظاهرة. الكتاب بيقول لا تشتهي امرأة قريبة مش كده، ولكن السيد المسيح يقول كل من نظر إلى امرأة واشتهاها فقد زنى بها في قلبه. لما دلوقتي يقول ربنا لي عينان تخترقان أستار الظلام، أنا هو الفاحص القلوب والكلى،
الله عارف كل خفايا القلب الداخلية. الإنسان عشان يهرب من الكبرياء أول حاجة لازم بينه وبين نفسه يحتقر نفسه. يعني إيه؟ سيد المسيح حطها كقاعدة، قال إن كان أحد يأتي ورائي ولا يكفر بنفسه فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. يكفر بنفسه، بيكفر بنفسه، تقول يعني أنا هبقى كافر، يقول لك أنا مصرح لك بالكفر بحاجة واحدة بس. المسيح بيقول أنا مصرح لك بالكفر بحاجة واحدة بس، ايه هي؟ انك تكفر بنفسك. معقولة برضو المسيح يدعونا الى الكفر؟ يقول اصل ذاتك دي صنم واله انت بتعبده وبتسجد له، فتكفر بنفسك عشان تعرف تعبد الاله الحقيقي. اذا ما كنتش تكفر بذاتك هتكفر بربنا. فاختار لك حاجة من اثنين تكفر بيها، يا ذاتك اللي هي نفسك يا ربنا. تقول لي لا انا لا هكفر بدي ولا بدي، اقول لك لا. السيد المسيح قال لا يقدر احد ان يعبد سيدين. هل انا اللي قلت من اراد ان يكون لي تلميذا فليكفر بنفسه، ولا المسيح اللي قال؟ طيب هتصدق كلام المسيح ولا هتقول مرفوض كلامه عندي؟ انت حر. لو رفضت كلام المسيح انت اللي هتدفع الثمن، بس هتندم بعد فوات الاوان. تكفر بنفسك، تكفر بنفسك، اعتبر نفسك هي عدوك الاول، عدوك الاول. ولذلك السيد المسيح قال من أضاع ذاته من أجلي يجدها، ومن أراد أن يخلص نفسه يهلكها. أضاع ذاته، تقول لنفسك كده، أنت يا فلان أنت عدوي الأول. فلان ده مين؟ ها؟ بتقول لنفسك أنت عدوي الأول. انت عايز شهرة، انت عايز مديح الناس، انت عايز اعجاب الناس، انت عايز النصيب الاعظم، انت عايز تثبت وجودك، انت عايز تاخد المجد بتاع ربنا وتسرقه لنفسك، انت عايز تكوش، انت طماع، انت عايز تحقق كل رغباتك. طيب انا ليك بالمرصاد واعرف اربيك ازاي. ولذلك القديس الانبا سليمون ابو طرحه لما كان يعمل معجزه من المعجزات، فيقوم يجي له الشيطان الصبح الباطل يقول له شفت بقى ازاي بقيت قامه عاليه وقديس كبير، فيروح هو مسبق قبل ما الشيطان يجي، يروح قايل كلمتين الشيطان يطلع يفلق على طول ما يقربش. كان الأنبا سليمون أبو طرحة اسمه صليب قبل ما يبقى راهب وقبل ما يبقى عصر، وكان بيبيع زيت، عنده حمارة كده وقربة بيلف يبيع الزيت للناس في البيوت. ما زمان ما كانش فيه واحد بقال ومش عارف ايه وازاز بلاستيك والكلام ده كله، فبقى هو بيعبي الزيت فهدومه تبقى ايه زيتها. فلما يعمل معجزة يقول له يا واد يا صليب يا بتاع الزيت، يا واد يا صليب يا بتاع الزيت، بقيت بتعمل معجزات. يعمل المعجزة ويقول لنفسه كده، ايه يعني انت تطلع ايه؟ حته واحد بياع زيت جاي تتعنطط

تقول ان انا بعمل معجزات لشيخ روح ده بيقول لنفسه هو. ولذلك الكنيسة الأرثوذكسية تعلمنا التواضع في الصلاة. نيجي مثلا في صلاة الغروب، قطع الغروب، إذا كان الصديق بالجهد يخلص فأين أظهر أنا الخاطئ؟

إنسان خاطي، أنا إنسان شرير، أنا تراب ورمال، أنا ما أستحقش إن أنا أعرف أصادق ولا أكلمك ولا أحمل اسمك. حتى القديس إبراهيم أبو الآباء لما السيد المسيح جه وكان عنده ومعاه الملكين وقال له يا إبراهيم أنت زي اللي من دول السنة الجاية هيبقى عندك ابن زي ما وعدتك، وبعدين قال له تعالى نتمشى شوية كده، فطلعوا يتمشوا سوا. فقال له هل أنا أخفي عن عبدي إبراهيم ما أنا فاعله؟ وإبراهيم يكون أمة عظيمة. وقال له أنا أباركك وتكون بركة، ومباركك أباركه ولعنك ألعنه. ياما ربنا كلم إبراهيم وقال له كلام حلو. فبيقول هل أنا أخفي عن عبدي إبراهيم ما أنا فاعله؟ وإبراهيم يكون أمة عظيمة. فقال له إيه يا رب اللي أنت هتعمله؟ قال له أنا سدوم عمورة مليانة شر وهروح أحميها. قال له طب يا رب لو سمحت، ها أنا شرعت أكلم المولى وأنا تراب ورمان، أنا تراب وبكلمك، أنا أطلع إيه عشان أتكلم معاك؟ شوف إبراهيم بيقول له أنا شرعت أكلم المولى وأنا تراب ورمان، أنا إيه يعني شوية تراب أتكلم مع ملك الملوك ورب الأرباب؟ شوف الأسلوب بتاع القديسين لما يتكلموا مع ربنا. الكنيسة الأرثوذكسية تعلمنا التواضع في صلاة النوم برضه في القطع، الواحد يقول هو زي أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادي مرعوب ومرتعب من كثرة ذنوبي، لأن العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونة. لكن توب يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسبح، وليس في الموت من يذكر، ولا في الجحيم من يشكر. بل الهادم من رقاد الكسل وتضرعي إلى المخلص بالتوبة قائلة اللهم ارحمني وخلص. يعني إيه؟ بتعلمنا الكنيسة إن الواحد يقف يقرأ صدره مثل العشار، يقول أنا رب خايف من أن أنا أقف قدام كرسيك المخوف والمرهوب. جماعة بتوع خلاص النفوس والبروتستانت يقولوا عكس الكلام ده بقى، خلي بالك، يقول لك قول أنا خلصت، أنا ضمنت الحياة الأبدية، أنا مفدي بالدم، أنا وأنا وأنا وأنا، أنا أعظم من منتصر. عاملين ترنيمة عنوانها كده أعظم من منتصرين، إحنا أعظم من المنتصرين، إحنا الغالبين، إحنا المنتصرين، إحنا إحنا إحنا. فما الذات عمالة تكبر وتتضخم. هو يعني الإنسان لما يقول عن نفسه إن هو خاطي يعني معناه إنه مش هيبقى قديس. فما لما يقول عن نفسه إن هو خاطي يبقى كده مشي في طريق القداسة، لأن طول ما هو حاسس قدام ربنا إنه ولا حاجة هيمتلئ من النعمة. الله الذي ينسب إلى ملائكة الحماقة والسماء غير طاهرة أمامه، مين يقدر يقف قدامه ويقول أنا وأنا وأنا وأنا؟ كبرياء دي هي أفظع جميع الشرور. بداية طريق التوبة إن الإنسان يعرف حقيقة نفسه. في مزامير صلاة نص الليل في الخدمة الثانية الواحد يقول اعطني يا رب يا نبيع دموع كثيرة كما أعطيت منذ القديم للمرأة الخاطئة، واجعلني مستحقا أن أبل قدميك اللتان عتقتاني من طريق الضلالة. أنا عايز أقعد عند رجليك وأبكي وأغسل رجليك بالدموع زي المرأة الخاطئة اللي جت عند رجليك وقلت لها إيمانك قد خلصت فاذهبي بسلام. أيضا بعدما الإنسان يكفر بنفسه ويحتقر نفسه ولا يجامل نفسه ولا يمدحها، الإنسان محتاج أيضا أن يتعامل باتضاع مع الآخرين. ليس

فقط يتصرف بتواضع في مشاعره الداخلية، ولكن يتصرف بتواضع مع الآخرين، ولذلك يحتمل الإساءات. أولا سيد المسيح احتمل كثير من الإساءات وهو البار القدوس، ولذلك اللص اليمين قال عبارة مهمة جدا، قال أما نحن فبعدل جوزينا، وأما هذا فلم يفعل شيئا ليس في محله. إحنا نستحق الصلب لكن هو ما يستحقش، وتوجه إلى الرب وقال له اسكن يا رب ما تجئ في ملكوتك. فالإنسان اللي عايز يسلك في طريقة الاتباع يحتمل إساءات الآخرين، يحتمل إساءات الآخرين ويقول أنا استحق أكتر من كده، أو على الأقل يقول أنا استحق اللي أنا بيجرالي ده، زي ما النص اليمين قال أما نحن فبعدل جوزين. ليه الإنسان بيسقط في الغضب؟ بيسقط في الغضب لأنه بيعتبر أن هو أسيء إليه وهو لا يستحق الإساءة، لكن لما يقول أنا استاهل اللي بيجرالي يرتاح. ولذلك القديس يعقوب الرسول يقول احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. وأيضا القديس بطرس الرسول يقول إن تألمتم من أجل البر فطوباكم، يعني مش بس إذا تألمتم بسبب خطاياكم، ولكن حتى من أجل المسيح ينبغي أن تحتملوا، لأن إله المجد والله يحل عليكم، يعني تمتلئوا من الروح القدس. الإنسان الذي يريد أن يحتمل الاتباع لا يتفاخر بنفسه ولا يحكي عن فضائله، يخفي أعماله، لا يدع يده اليمنى تعرف ما تفعله يده اليسرى أو العكس. عشان كده السيد المسيح قال لا تصنعوا صدقاتكم أمام الناس، ولما تصلوا ما تصلوش قائمين في المجامع وزوايا الشوارع، اعملوا كل حاجة بقلب متجه نحو الله، أبوك الذي يراك في الخفاء هو يجازيك علانية. اختي العمل الطيب اللي انت بتعمله، ما تتفخرش بما تفعله لئلا يضيع أجرك، وما تحكيش عن نفسك، ما تقولش أنا عملت وعملت وعملت. إذا حبيت تحكي عن أعمالك احكي عن أعمالك السيئة وليس عن أعمالك الحسنة. يعني إيه؟ الأفضل إنك ما تتكلمش عن نفسك خالص، لكن إذا كنت مصمم تتكلم عن نفسك قول أنا قصرت في الواجب الفلاني، أنا زعلت ربنا في الموقف الفلاني وطلبت من ربنا الرحمة والمغفرة. لكن تقعد تفتخر بنفسك فهذا لا يعطيك أن تقتني فضيلة الاتباع. أيضا إذا أردت أن تقتني الاتباع فينبغي أن تطلب من الله نعمة خاصة في صلواتك، تطلب من الله أن يعطيك قلبا متواضعا، لأن التواضع لابد أن يعينك فيه الروح القدس. عايز نعمة خاصة ومعونة من الله، جاهد في الصلاة، قل يا رب علمني كيف أتواضع، حررني من هذا الكبرياء الذي يسقطني في كثير من الخطايا. اطلب من ربنا بحرارة وقل له خير لي أنك أذللتني حتى أتعلم حقوقك. إذا أردت أن تتحرر من الكبرياء فلا تعاشر المستكبرين،
غير منقادين إلى الأمور العالية بل منقادين إلى المتضعين. دور على إنسان متواضع تتصاحب وياه، لكن هتروح تتصاحب مع واحد مرشح نفسه لمركز في الانتخابات؟ هتتصاحب مع واحد مرشح نفسه في الانتخابات؟ هتتعلم التواضع ازاي؟ عايز تتعلم التواضع روح اتصاحب مع انسان بيخفي نفسه، بينكر ذاته، بيشتهي المتكئ الاخير. عشان كده السيد المسيح قال لو دخلت الى عرس فروح اجلس في المتكئ الاخير، لئلا يكون في حد دعي اكرم منك فيقولوا لك قوم من هنا عشان في واحد منصب كبير جدا اديله مكانك، فتروح بخجل تاخد الموضع الاخير. فبيقول لك اقعد في المتكئ الاخير عشان يجوا يقولوا لك ارتفع الى فوق، ايه اللي معادك ورا كده وتيجي قدام شويه. ولما تحب تتصاحب تتصاحب مع انسان متواضع غير منقادين الى الامور العاليه بل منقادين الى المتضعين. واحد يجي يقول لي انا قابلت الوزير الفلاني، شوف ده الكارت بتاعه اهو، وفرحان قوي انه معاه الكارت بتاع الوزير. طب ما هوش فرحان انه زار واحد شحات امبارح في بيته؟ لا لا لا، فرحان ازاي؟ هو عايز يحط في جيبه شوية حاجات يفتخر بيها، لكن من افتخر فليفتخر بالرب. عشان كده الإنسان اللي عايز يكتمل الطباع عليه أن يضع السيد المسيح أمامه باعتباره مثل الأعلى، وعليه أن يهرب من الكرامة، لأن من يهرب من الكرامة تجري خلفه وترشد جميع الناس إليه، ومن يجري وراء الكرامة تهرب منه. والسيد المسيح قال ما فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبيه قد فعلتم. عمرك فكرت إن واحد شحات قاعد جنب الحيطة وهدومه مقطعة إنك تتصور جنبه؟ طبعا لا. لكن لو المحافظ معدي كده وجات لك فرصة تتصور معاه هتجري وتلقط صورة عشان تقول شوف أنا اتصورت مع المحافظ وهو بيزور الدير؟ وجايز ما تطولش المحافظ تدور على المطران تتصور معاه، يقول لي لا ده أنا بتصور مع الأسقف أو المطران، ده أنا عايزها تذكار بركة ليا. إذا كنت عايزها كحاجة كنسية تذكار كنسي ليكن، لكن لو كانت كنوع من الافتخار تبقى مش صح، تبقى مش صح. غير منقادين إلى الأمور العالية بل منقادين إلى المتضعين. فكرتش تتصور مع واحد شحات؟ تقول لي طب اتصور معاه ليه؟ أقول لك إن السيد المسيح قال ما فعلتموه بأحد إخواتي هؤلاء الأصاغر فبي قد فعلتم. فهذا الشحات إذا أنت اديت له حاجة، إذا اديت له إزازة كوكولا ساعة، يبقى كأنك اديتها للسيد المسيح، ولما تتصور معاه يبقى كأنك اتصورت مع السيد المسيح. لسه بدري على ما نتعلم الاتضاع، لسه بدري. الناس سرقاها السكينة وتايها في الدنيا. مين اللي بيدور على المتكئ الأخير؟ مين اللي بيهرب من الكرامة؟ مين لو عرف ان التلفزيون بيصور يستخبى تحت الدكة عشان ما يطلعش؟ لو كان حاضر في الكاتدرائية يوم العيد والتلفزيون بيصور القداس وجات الكاميرا على الصف اللي هو قاعد فيه تلاقيه عمال يطلع لفوق كده لحسن ما يطلعش، مين بيستخبى ويحط راسه بين رجليه
مين؟

0: فين المبالغ اللي سيد المسيح عايزها مننا فين؟ انا مش قصدي اقول لكم الكلام ده عشان تنتقدوا اللي ما بيعملش كده، والا تبقى وقعت خطيه ثانيه اسمها خطيه الادانه، لكن انا قصدي عشان تطبقه على نفسك انت، طبقه على نفسك قبل ما تحاول تطالب غيرك انه يطبقه. شوف نفسك انت بتعمل ايه قبل ما تعيب على غيرك، شوف انت بتعمل ايه. هل بتقدر تخفي فضائلك؟ هل بتقدر تخفي الاعمال الحسنه اللي انت بتعملها؟ هل بتعتذر بسرعه عن اي خطا بترتكبه؟ هل سهل عليك انك تعتذر لغيرك عن اي خطا وتقول له سامحني؟ هل بتعتذر لربنا فورا اول ما تغلط؟ هل بتحاول ان انت تهرب من الكرامه وتعمل زي القديسين اللي كانوا بيمشوا حافيين بدون مقطع زي القديس الأنبرويس وغيره وغيره، عشان كانوش بيدوروا على الافتخار والمجد العالمي، لكن كانوا بيدوروا على المجد الذي من الله، وبيدوروا على الكرامة السماوية في أحضان السيد المسيح. حاجتين يمشوا مع بعض، اقتناء الاتضاع وهزيمة الكبرياء، الاثنين يمشوا مع بعض، كافح وحارب، ودي أهم معركة، واللي من غيرها مش هتنتصر في أي معركة أخرى. عشان كده القديس الأنبا أنطونيوس لما لقى البرية مليانة من الفخاخ الشيطانية، وعارف إن أولاده مليين البرية وخايف عليهم، فصرخ وقال له يا رب من يفلت من كل هذه الفخاخ الشيطانية؟ فجاله صوت ربنا من السماء قال له المتواضعون يفلتون منها. المتواضعين هم اللي هيفلتوا من الفخاخ دي، يكونوا رهبان، يكونوا عايشين في البرية في المغارة، ومع ذلك فلن يفلتوا من فخاخ الشيطان إلا إذا توشحوا بالتواضع وأفلتوا من خطية الكبرياء، لأن الله يقاوم المستكبرين وأما المتواضعين فيعطيهم نعمة. تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. الإنسان المتواضع يشعر براحة قلبية عجيبة جدا، لأنه لا بتهمه إهانات ولا إساءات، وبيشعر بسلام قلبي، بيشعر إن الله مرتاح بيه وأحشاء القديسين مرتاحة بيه. أما الإنسان المتكبر فيحيا في نكد مستمر ويفقد سلامه باستمرار. يا ريت ربنا يعطينا هذا الاتضاع كما عاشت به الشهيدة القديسة دميانة، ولإلهنا المجد دائما أبدا.
1: يحكي لنا سفر أخبار الأيام الثاني أن بني عمون وبني مؤاب قد أتوا لمحاربة يهوشافاط ملك يهوذا كي يطردوا شعب الله من أرضه، فصار صوت يهوشافاط قائلا:
2: يا إله أبائنا، أنت هو الله المتسلط على جميع ممالك الأمم، بيدك قوة وجبروت وليس من يقف معك، فإن جاء علينا شر أو سيف أو جوع وصرخنا إليك من ضيقنا فأنت تسمع وتخلص.
1: حقا، ما أحوجنا أن نتمسك بهذا الإيمان، فهو يعطينا رجاء وفرح وسط عالم مضطرب، يرفض اسمك يا ربي ويضطهد أولادك، فاعطنا أن نصلي مع يهوشافاط قائلين: لأنه ليس فينا يا رب قوة، ونحن لا نعلم ماذا نفعل، ولكن نحوك أعيننا.

0: كنت بسكن بليه؟
1: انت لحقتي يا سماح؟
0: امال ايه يا ابني، المعلومات العامه اللي هنسخه برضه يا سيرامز. وانت يا ماجد خلصت؟
2: لسه.
0: روحوا العبوا مع ناس في مستواكم.
1: بلاش رماده بقى، يلا نعد. احنا كنا في حرف البيه ولد.
0: باهر
1: 10. البنت
0: بسمه
1: 10 برضه.
3: يا استاذ محب. ايوه يا استاذ ناجي.
4: الشله اياها اللي في اخر الاتوبيس عمالين يلعبوا ومش عايزين يشاركوا معانا في الصلاه. انا قلت من الاول احنا لازم نحرم الشله دي من اي رحله مع مدارس الاحد.
3: معلش معلش يا استاذ ناجي، الولاد دول برضه عاوزين معامله خاصه. تعال امسك المايك وكمل التمجيد وانا هروح اشوفهم.
1: جماد
0: برية.
1: خمسه.
0: خمسه ليه؟
1: انا كاتب برية زيك.
0: ماشي يا عم. حيوان.
1: لا ما كتبتش.
0: بومه يا ناصح.
1: ايه ده؟ اه صحيح. طب خلاص يبقى 10.
2: بلاد.
0: بندقيه.
1: نعم بندقيه. ايه بس يا ستي، بنقول بلاد مش جماد. اشطب البندقيه دي.
0: جهله. اعمل لكم ايه بس؟ ما سمعتش عن مسرحيه شكسبير اسمها تاجر البندقيه؟ ها، بلد ولا مش بلد؟
1: طيب خلاص ماشي 10.
2: واحد من المشاهير
0: برقوق.
1: ساكت ومالكش دعوه بينا. يلا يلا بص قدامك.
2: لا لا لا لا، دي وسعت منك شويه.
0: هي ايه دي اللي وسعت يا ناصر؟
1: برقوق. ايوه يالا، مش البرقوق فاكهه مشهوره تبقى واحده من المشاهير؟
0: مش بتكلم على الفاكهه، انا بتكلم على السلطان برقوق.
2: وكمان سلطان، والله قصدك سلطانيه.
3: وبعدين يا جماعه يا جماعه يا جماعه، وبعدين صوتكم عالي قوي ومش معقول كده بقيت اصحابكم مش عارفين يرنموا.
0: متاسفين يا استاذ محب، وطي صوتك يا ابني منك له.
3: طيب انتوا بتعملوا ايه؟
0: بنلعب اتوبيس كومبليت.
3: بقى معقوله يا جماعه نلعب كده واحنا رايحين اديوره البحر الاحمر؟ مش احنا نبهنا مليون مره في مدارس الاحد انه في فرق كبير ما بين الرحلات الدينيه والرحلات الترفيهيه؟
0: معلش يا استاذ محب، احنا نخلص الفوره دي ومش هنلعب تاني. استنى بس شويه انا هكسحهم.
2: بالنصب يا موحه بالنصب. البرقوق ايه؟
0: معلش انا برضو عذرة الجهله امثالك.
3: انا قلت وطي صوتكم والا هحرمكم من كل رحلات الصيف اللي جايه. اتفضلوا يلا اشتركوا معانا في الصلاه.
2: بذمتك يا استاذ محب، بذمتك وغلاوه عينيك، فيه سلطان اسمه برقوق.
3: ايوه فيه.
0: هاي كبسه، عشان لما المعلمه بتاعتك تقول لك حاجه تسمع الكلام وانت ساكت.
3: وعلى فكره يا جماعه، ده في واحد من الاباء القديسين اللي موجودين في دير الانبا انطونيوس عاصر السلطان برقوق.
1: بجد يا استاذ محب؟ مين ده؟
3: تعالوا نكمل تمجيد الانبا انطونيوس وبعديها هحكي لكم على حكايه القديس اللي عاصر السلطان برقوق. والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
0: أدينا خلصنا الصلاة، ممكن بقى حضرتك تعرفنا مين هو القديس اللي عاصر السلطان برقوق؟
3: اتولد قديسنا يا أولاد في الصعيد في بلدة منشأة النصارى.
1: ودي فين يا أستاذ محب؟
3: دي قرية من قرى محافظة أسيوط، وقصتنا بتبدأ في أواخر القرن الـ13 تقريبا.
0: أواخر القرن الـ13؟ ده وقت حكم الممالك في مصر.
3: برافو يا سماح، واضح إنك مذاكرة تاريخ كويس.
0: قول لهم يا استاذ محب.
2: يا ست اسكتي وخلينا نسمع القصه بقى.
3: والد القديس كان اسمه مخلوف وامه اسمها اودوكسيه، ودي كلمه قبطيه معناها قبه. ومع انهم كانوا ناس فقراء لكنهم ربوا ابنهم تربيه مسيحيه حقيقيه.
0: يعني يا استاذ محب احنا عرفنا اسم ابوه وامه ولغايه دلوقتي ما عرفناش اسم القديس نفسه.
3: قديسنا يا سماح اسمه
5: بسم الاب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. بصلوات صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، تفخر شركة العدوي للإنتاج الفني عماد العدوي أن تقدم أحدث إنتاجها من الدراما الإذاعية ينبوع دموع، عن قصة حياة القديس العظيم مرقس الأنطوني، صياغة درامية مينا سناسيوس، إخراج ميشيل منير.
6: أبويا أبويا، أماي أماي، اصحى بدري.
7: في إيه بس يا مرقس يا ولدي؟
8: نام يا ولدي، لسه الفجر ما شجعكش.
6: المعد الحاد وأم بساويرس اسقف أسيوط بنفسه هو اللي هيعمل القداس، وانا عاوز اروح من الاول.
7: حاضر حاضر يا مرقس يا ولدي. وماله؟ طيب يا حبيبي ننام شويه وبعد كده نصحى ونروح القداس مع بعض.
6: مفيش نوم، الكتاب المقدس بيقول الذين يذكرون عليا
8: ربنا يحميك يا مرقس يا ولدي. حاضر حاضر يا نور عيني.
6: انا اروح اغسل وشي والبس اتجاهل مصح ابوي.
7: وبعدين معاك بقى يا مرقس يا ولدي. يا ولد انا عايز اكمل نومي شويه. خبريه قلت لك اني تعبان.
8: بالذمه بالذمه مش مكسوف من نفسك يا راجل؟ بجابنك اللي ما كملش 6 سنين متلهف على حضور القداس من اوله، وانت عاوز تكمل نوم؟ جو جو ما تخليش الشيطان يضحك عليك.
7: وانا بقول الوقت طالع لمين؟
9: باركنا يا سيدنا، ربنا يبارككم كلكم.
8: مرقس صمم اننا نصحى من نجمه ونحضر القداس من اوله عشان نيافتك اللي هتصلي النهارده.
9: تعالى تعالى يا حبيبي. اسمك مرقس؟
6: ايوه يا سيدنا.
7: انزل يا مرقس يا ولدي من على يد سيدنا، ما تتعبوش يا ولدي.
6: ما سيدنا هو اللي شعني وانا مبسوط كده.
8: انزل يا ولدي.
9: سيبوه سيبوه بقى. انت اسمك مرقس؟
6: ايوه يا سيدنا، انا اسمي مرقس الرسول قاروص الديار المصريه.
9: وربنا هيخلي اسمك عظيم زي اسم مرقس الرسول. الرب يباركك يا ولدي.
7: يا ولد يا مرقس، انت يا مرقس.
4: نعم يا ابوه.
7: تعالى يا حبيبي استريح شويه وكلك لقمه.
4: خلاص جربت خلص عزيج الارض
7: يا ابني. الشغل مش عالطير. تعالى بس كلك لقمه الاول، ده انت على لحم بطنك من الصبح.
4: يا ابوه ليس بالخبز وحده يحيى الانسان، ولا ايه؟
7: على كيفك يا ابني. هقول ايه؟ مرقس انا هروح لان حاسس اني تعبان شويه.
4: اوصلك للبيت؟
7: مش للدرجه دي يا ابني، كمل انت شغل وبكره حصلني على البيت.
4: حاضر.
6: انا ما شفتوش النهارده
7: هناك في
6: الارض. جرب يخلص ولا لسه
7: له شويه؟ خير في حاجه يا ست ام حسن؟
6: ربنا يحافظ لك عليه. الولد ابنك كل يوم ياجي ويرمي في حشر جفه الوكل، ولولاه كنت مت انا وعيالي من الجوع.
7: مرقس
6: مش بس كده، ده يا حبه عيني بيشيل جربه تقيله على كتفه ويسقيني انا وعيالي، وكل اللي يطلب منه ميه يسقيه طوالي.
7: معقول مرقس ولدي؟
6: زي ما بقول لك كده، بيدي الكل من غير حساب وما يفرقش بين الخلايق. واصل انا مش عارفه هو اتاخر ليه النهارده، ده العيال يكدوا منهم على لحم بطنهم من الصبح ومستنيين مرقس يجيب لهم الوقت. ربنا يسمو قلب السلامه يا مرقس.
4: وماله يا ابوي؟ ربنا قال من سجى احد هؤلاء الاصغر كاس ماء بارد فقط باسم الرب فالحج اقول لكم انه لن يضيع اجره.
7: انا مش معترض على الكلام اللي هتقوله ده يا مرقس يا ولدي، لكن انا برضو شايف انك بتتعب نفسك يا حبيبي زياده على اللزوم وبتحمل نفسك فوق طاقتها. مرقس يا ولدي انت فلاح، والفلاحة محتاجة جسم جامد وذراع قوية تشيل الفاس. فارجوك أرجوك يا ابني عشان خطري خد بالك من صحتك.
4: حاضر يا ابوي عن إذنك.
7: الله، على فين يا ولدي؟
4: سيدنا بصويرس عامل درس في الكتاب المقدس في الكنيسة.
7: طب مش تستريح شوية وتاكل لك لقمة؟
4: راحتي في سماع كلمة ربنا يا ابوي.
10: ما جاب الغراب لامه بقى، هم دول شويه القمح اللي داخل بيهم عليا يا راجل. يا راجل دول ما يقبضوش حتى يخبزوا ركفين عيش.
11: يوه ونعمل ايه يعني عاد يا ام فرج؟ المحصول السنه دي ضعيف جدا.
10: سندك سودا ومزينه بطين يا راجل، اشمعنا الارض اللي جنبك كل ما حد عليها القى المحصول المحصول بتاعها كتير ومزهزه تحت الشمس.
11: قصدك أرض مخلوفة أبو مرقص؟ ربنا يبارك لهم، دول ناس طيبين قوي ويستاهلوا كل خير.
10: أشك خلقاتي؟ أشك خلقاتي يقولوا الولية اتجننت؟ بقى هم ناس طيبين وإحنا ولاد إبليس. يا راجل يا راجل فتح مخك شوي.
11: رح نعمل ليه دلوقتي عاد؟
10: وأنت تقدر تعمل حاجة، أنا اللي هعمل من بكرة، من بكرة أنا اللي هروح أحصد محصول القمح وأنت تقعد في البيت تخبز وتنظف البيت.
11: يعني هتقلبيني حرمة ولا يعني هتقلبيني حرمة ولا إيه؟
10: اسكت خالص، أنا هتقضي منك. كل ده محصول قمح طالع من أرضك يا مخلوف يا أبو مرقص. إلهي يوكسك يا أبو فرج أنت وأرضك البور. دلوقتي بقى أتسحب من غير ما حد يشوفني وآخد شوية من القمح ده. شوية كمان، العيال جعانة. اسم صليب، الست اللي هناك هتسرق من محصولي. الله يسامحك، تلاقيها ست غلبانة وبتجري على كوم لحم. ربنا يساعدها. كفاية كتير. لا مش كفاية، هاخد كمان كبشة وكمان كبشة وكمان كبشة.
12: يا مفرج يا مفرج، بتعملي عندك في أرض أبو مرقص يا بيه؟
10: وطي صوتك يا أم سعيد، أنا جاية أهو. دي اللي جابها السعادي، جيال جيالك أهو. الست سابت الجفة اللي خدت فيها الجمح، لما اروح ازود لها الجوفه بتاعتها بشويه جمح تلاقيها محتاجه لهم. ربنا يساعدها. افتح يا ابو فرج افتح يا راجل، الجوفه تجيل على دماغي.
7: انت ديتي،
10: انت واقف بتتفرج علي، نزل الجوفه من على دماغي، رقبتي هتنكسر.
7: ايوه كده،
10: شوف شوف شوف شوف شوف، انا جبت لك نص جفه بحالها مليانه قمح. افتح افتح وشوف.
7: وريني الجفه كده. دي الجفه كلها مليانه، جبت القمح ده كله منين؟
10: ده انا كنت مليان نص الجفه بس.
7: ما مليانه قدامك يا وليه. يا ترى جبت القمح ده كله منين؟
10: مش شغلك. لا الموضوع بدي فيه إنا، واني لازم وحتما نعرف الجفة دي اتملت ازاي. دلوقتي بقى انا هملى نص الجفة زي ما عملت امبارح، واروح استخبى ورا الشجرة دي واشوف فيه اللي بيحصل بالضبط. الست جت ايه النهارده وبرضه ملت نص الجفة؟ انا هروح اعملها الجفة زي امبارح قبل ما تيجي. ايه دي، مرقص بنفسه بيملى الجفة من جمحه؟ يا حنتي، بقى نسرق ارضه وهو يديني اكتر من اللي باخده. سامحني يا رب، سامحني يا رب. يا حنتي يا حنتي، مرقص يا ولدي، بتعمل ايه يا ولدي؟ انا بسرق الجمح بتاعك. يا ستي ما تقوليش كده، ده احنا ولاد بلد واحد، واللي معاه يدي لما معهوش. ده خير ربنا بيغني كل من خيره.
13: انت ولد مبروك يا مرقص.

0: صلي صلي لربنا علشان يسامحني. صلي لي يا بنتي.
1: ربنا يسامحك.
0: فضتك بعرف.
1: رايحه فين وسايبه جثتك؟
0: لا يا ولدي، الجمح ده جمح ارضك يا مرقص.
1: ودي الجثه بتاعتك، واللي اتحط فيها يبقى من نصيب.
2: عجيبه قوي القصه دي. بقى تيجي تسرق ارضه يقوم يديها اكتر من اللي سرقته.
3: بولس الرسول يا سماح بيقول في رسالته الاولى لاهل كورنثوس: المحبه تتأنى وترفق، المحبه لا تحسد، المحبه لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها ولا تحتد ولا تظن السوء ولا تفرح بالاثم بل تفرح بالحق، وتحتمل كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. المحبه لا تسقط ابدا.
4: طب وبعدين يا استاذ محب؟
3: لما بلغ القديس سن 23 اشتاق لحياة الرهبنة، فاستأذن من أمه لأن والده كان اتنيح وصرحت حبه لحياة الرهبنة.
2: وطبعا أمه كان معتاد، مسكت فيه وقالت له: لا يا ابني ما تسيبنيش، أنا عاوز أجوزك وأفرح بعيالك. وهو يقول لها: يا أمي أنا عهدت المسيح إن أكون بتوب. وهي تعيط وتقول له: لا يا ابني بلاش الطريق ده. وهو يقول لها:
3: إيه يا سماح اللي انت بتقوليه ده؟
2: أصلي يا أستاذ محب اتفرجت على المشهد ده 50 مرة في 50 فيلم فيديو لحياة القديسين، الظهر إنهم ما عندهمش غيره.
3: لا لا لا لا، بس القصة بتاعتنا ما فيهاش المشهد ده.
4: هم ليه اللي حصل؟
3: اسمع يا سيدي، بعد ما طلب الأنبا مرقص الرهبنة راح الأول دير قريب من منطقته، لكنه اندهش لما شاف الرهبان ما بيصوموش انقطاعي وبيتهاونوا في الصلوات، فما عجبوش السلوك بتاع رهبان الدير ده، فرجع لأمه. وأول ما شافته:
0: مرقص، إيه اللي جابك يا ولدي؟
4: إيه؟ بجديم جابلة تجابليني بيها بعد الغيبة دي يا أمي؟
0: يا ولدي أنت من وقت ما سبت الضرب وجسدت حياة الرهبنة واعتبرتك مت عن العالم ده، إيه اللي رجعك للعالم يا ابني؟
4: الحياة جوا الدير ما عجبتنيش.
0: اوعى تقولك ده، اوعى الشيطان يخدعك ويصور لك إنك أحسن من غيرك. لا يا حبيبي، اللي حط ايده على المحراب ما يلتفتش ويبص وراه عشان ما يشالش، وعشان يكون صالح ويستحق ملكوت السماوات.
4: سامحيني يا امي، سامحيني.
0: اسمع يا مرقص يا حبيبي، روح لابونا القمص رفائيل النعناع في ليل الانبا انطونيوس، وهو اللي هيقول لك على اللي تعمله. روح له يا حبيبي، روح له وهو هيرشدك للطريق الصحيح.
4: حاضر يا أمي.
0: ربنا ينور طريقك يا ابني، ينور طريقك بنور يا نور عيني.
5: تعال يا مرقص يا ابني، اقعد جنب هنا.
3: حاضر يا ابونا رفائيل.
5: انت عارف يا ابني ان اعرف عيلتكم من زمان، وشلتك على ايديا وانت لسه عود اخضر طري، علشان كده انا بعتبرك زي ابني تمام.
4: وعشان كده يا ابوي، امي قالت لي روح لابونا رفائيل النعناعي وهو اللي هيقول لك ايه اللي تعمله بالظبط. انا نفسي اتلمس على ايدك واسمع لارشادك وتدابيرك.
5: ربنا يدبر الامور يا حبيبي. ودلوقتي قل انت ليه عاوز تترهبن
4: يا ابونا؟ طريق الرهبنه كان قدام عيني من صغري، طول عمري بتخيل نفسي جندي للمسيح، أحارب ضد شهوات العالم وأقدم نفسي وجسدي ذبيحة حب للفادي مخلصي.
5: بص يا مرقص، علشان تقدر تمشي في طريق الرهبنة لازم تحط قدام عينيك 3 علامات، واللي هتوه وعمرك ما هتوصل للهدف.
4: ايه؟ 3 علامات؟
5: التذلل والانسحاب والخضوع التام لرب المجد يسوع المسيح.
4: وإزاي أقدر أتعلم الصفات دي يا أبويا رفائيل؟
5: بسماعك لإرشادات الآباء الروحيين، لأن التلمذة أساس الرهبنة والتدريب على حياة العبادة والنسك والتجشف، ودول يا حبيبي مش هيتحققوا إلا بعد ما تزل جسدك وتمرمغوا في التراب، فتحرر الروح من قضبان التراب وتسمو بأجنحة الحب لتصعد إلى سماء المجد.
4: اسقيني يا أبويا، ارويني بكلامك. يا انا حاسس يا ابوي ان قلبي ده زي ارض متشققه مشتاقه للميه العذبه ترويها.
5: المطنيات يا مرقص.
4: المطنيات؟
5: المطنيه هي اللي تخلي روحك تسمو فوق مستوى العقل وتخضع لاراده الله وكلمة ميطانيا هي كلمة يونانية ميتا نوس، وميتا يعني فوق، ونوس يعني العجل، لأنك لما بتسجد يا ولد لحد الأرض وتحط راسك في التراب بتطرح عنك الهموم والمتاعب والأسكال عند رجلين يسوع اللي قال: تعالوا إلي جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. والقديس ماري إسحاق بيقول: عندما يحرك الله قلبك من الداخل.
4: دير الأنبا بولا؟
5: إيوه يا ولدي، دي قوانيننا هنا في دير الأنبا أنطونيوس، إن أي حد طالب الرهبنة لو كان حديث السن زيك لازم ياخد فترة إعداد واختبار الأول في دير الأنبا بولا أو للسواح، لأن عدد الرهبان هناك قليل، وفي نفس الوقت فيه شيوخ كتير ممكن تتلمز على أيديهم.
4: اللي تشوفه قدسك يا ابونا رفائيل.
5: إياك يا ابني والكسل، اوعى تكسل عن أي عمل تتكلف بيه مهما كان صعب أو شاج عليك. عيش يا ابني حياة الصوم والبكاء والتنهد والسهر، وتعلم يا ابني من كل اللي حواليك، من أصغر راهب لأكبر شيخ. امسك لسانك واضبط شفتيك، درب حواسك على حياة الجهاد، والرب يسوع يقود سفينة حياتك لبر النجاة.
3: وفي دير الأنبا بولا يا أولاد درب القديس مرقس نفسه على حياة العبادة والنسك، بالإضافة طبعا لاحترامه لمبدأ العمل وفضيلة التعب. فكان ساعات بيشتغل في بستان الدير، وهتلاقوا في دير الأنبا بولا عين مية اسمها عين الأنبا مرقس، لأن القديس كان متعود يسقي الأشجار والزرع ويقوم بخدمة الأباء الرهبان الشيوخ من العين دي. وبعد نياحته ومن وقت للتاني بتحصل معجزات كتير من العين دي، وبعد فترة من وجوده في دير الأنبا بولا اشتاق لحياة الوحدة، فحفر لنفسه مغارة جنب بستان الدير، ودرب نفسه على الصوم الانقطاعي يومين يومين، وبعدها 3 أيام، لحد ما درب نفسه على الصيام الأسبوع كله، وكانت دموعه بتجري من عينه باكي على خطاياه وخطايا البعيدين عن الله.
5: واخدني على فين يا ابونا مكاريوس في نص الليل؟
6: تعال بس يا ابونا يوحنا.
5: ماني بس لو افهم احنا رايحين على فين.
6: على مغارة ابونا مرقس.
5: وهنعمل ايه في مغارة ابونا مرقس؟ ده راهب متوحد وما يصحش اننا ندخل عليه كده في نص الليل.
6: ابونا مرقس عمره ما اتأخر على الشغل في الدير، لكن بقاله كم يوم كده ما بيجيش ولا حتى بيحضر التسبيح معانا. انا خايف يا ابونا يوحنا يكون جراله اي حاجة ومحد سائل فيه.
5: ايوه صح، عندك حاجة يا ابونا مكاريوس، واجب برضو اننا نطمن عليه، خصوصا ان صحته كده كانت في النازل في اخر مرة شفته فيها.
6: ده من كتر الصوم الانقطاعي، ده انا سمعت انه بيقضي الاسبوع كله صايم.
5: ربنا يجويه في حياة النسك ويدينا اننا نتمثل بيه يا ابونا.
6: اهو ادينا وصلنا المغار، اوعى تعمل اي حركة ليحس بينا. تعال نقرب بشويش من الباب ونشوفه بيعمل ايه.
5: وطي حسك وطي حسك ليسمعنا يا ابونا.
6: سامع سامع انت صوته وهو بيصلي؟
7: سكبت عيني يا نبي عمال على سحق بنت شعبي.
6: ده بيعرف مارس ارمية
5: وصوته محبوس بالدموع زي ارمية النبي الباكي.
6: طب طب يلا بينا نرجع، احنا مش هتطمنا عليه.
5: عندك حق يا ابونا، تعال نسيبه في سماه الخاصة طاير بأجنحة الدموع.
7: عيني تسكب ولا تكف بلا انقطاع حتى يشرب وينظر الرب من السماء.

0: افتح افتح يا ابو سمعان.
1: مين؟ ابونا مكاريوس وابونا يوحنا.
2: باسم الصليب ساعدنا يا ابونا سمعان، شيل معانا.
1: باسم الصليب ايه اللي حصل لابونا مرقس؟
2: شيل معانا بس يا ابونا، ده احنا ما صدقنا وصلنا بيه من دير الانبا بولا لحد عندكم هنا في دير الانبا انطونيوس.
1: يا يسوع انا هرفع راسه على كتفي وانتوا سند رجليه. ايوه ايوه كده، اتفضلوا. ايوه حطوه هنا. ما قلتليش ايه اللي حصل، عقرب ولا حنش لدغه؟
0: هو في عقرب ولا حنش يستجرى يقرب ناحيه ابونا مرقس؟
1: امال ايه اللي حصل بس؟
2: السن الانقطاعي هو اللي خلاه جديه جلد على عض زي ما جثك شايف، ده حتى ما بيقدرش يقف على رجليه.
0: اللي يشوف كده يقول ان عنده 90 سنة، مش لسه في عز شبابه.
1: معقول الصيام يعمل فيه كده؟
2: اصله بيصوم بالاسبوع يا ابونا، ده غير انه بيرهق نفسه كتير.

0: قلت لك مفيش عسل، العسل اللي في المنحل يدوب على قد الرهبان.
1: يا ولدي انا طريقي لسه طويل ومحتاج للوكل.
0: طب انا ممكن اديك كم خبزة وشوية ملح، لكن عسل لا.
1: اللي تجيبه يا ولدي.
0: اتفضل اقعد هنا،
1: بدي اسقي الجمال.
0: عندك عين المية هناك اهي.
1: الله يعوض تعبك يا ولدي.
0: مش هنخلص احنا بقى من طلبات الباد ودول.
2: ايه في ايه يا صمويل يا ولدي؟
0: اغابي يا ابو نمرس.
2: ماشي بتكلم نفسك ليه؟
0: واحد من البدو جاي طالب عسل.
2: وعملت معاه ايه؟
0: هديله خبز وملح.
2: بقى الراجل طالب عسل تديله ملح؟
0: العسل اللي في المنحل يدوبك على قد الرهبان يا ابونا.
2: سيد المسيح اوصانا ان كل اللي يسالنا نديله.
0: ايوه يا ابونا بس.
2: مفيش بس، اديله يا ولدي شويه عسل وما تمشيهوش زعلان من الدير. اسمع الكلام يا صمويل.
0: حاضر حاضر يا ابونا مرقس. العسل اللي انت طلبته اهو.
1: الله يكتر من خيراتكم، الله يزيد الخير يا ولدي.
0: المهم انك ما تزعلش.
1: كتر خيرك، فتك بعاد.
3: اغابي ابونا مرقس موجود؟
0: اقول له مين؟
3: انا بشوي، هو عارفني كويس وجايب حاجة بسيطة كده للدير.
0: اتفضل.
2: اهلا يا بشوي، اتفضل يا ولد.
3: وحشتني قوي يا ابونا مرقس.
2: حضر المايدة يا صمويل.
0: حاضر يا ابونا.
3: ملوش لزوم التعب ده يا ابويا، انا ماشي على طول. انا كنت جايب العسل ده بركة للدير.
2: ربنا يكتر من عطاياك يا ولد.
3: دي حاجة بسيطة يا ابويا. استأذن انا بقى، بس ما تنسانيش في صلواتك يا ابونا مرقس.
2: صلوات القديسين يا ابني، مع السلامة. خد يا صمويل، ربنا هبعت عسل للرهبان بدل اللي اديناه للراجل البدوي الغلبان.
0: اخطيت يا ابونا، اخطيت، سامحني.
2: يا صمويل يا ولدي، ربنا ما بيسيبش نفسه مديون الحد. احنا ندي القليل وهو يرد بالكثير.
4: اردد هذا في قلبي من اجل ذلك. أرجو أنه من إحسانات الرب أننا لم نفنى، لأن مراحمه لا تزول. هي جديدة في كل صباح، كثيرة أمانتك. نصيبي هو الرب، قالت نفسي. من أجل هذا أرجوك. طيب هو الرب للذين يترجونه، للنفس التي تطلبه.
5: أغابي يا أبونا مرقس.
2: ادخل يا متى يا ولدي.
5: الآباء مستنين قدسك في الكنيسة.
2: أنا جاي معاك يا متى. ألا قل لي يا متى.
5: أيوة يا أبويا.
2: أنت إيه حكايتك بالظبط؟
5: حكايتي؟ حكايتي يا أبونا مرقس؟
2: يعني أنت جيت الدير هنا في نص الليل ومش عاوز تتكلم مع حد ولا تشوف حد، خصوصا زوار الدير. انت مستخبي من حاجة يا ولدي؟
5: انا مستخبي؟ لا يا ابونا، انا شماس غلبان وكل منايا نخدم هنا وسط اباء الرهبان في الدير.
2: مش عارف ليه حاسس ان وراك حكاية طويلة.
5: ابوس رجلك يا ابونا مرقس، انا غلبان، ما تحرمنيش من الخدمة في الدير. وهي اهي مطانية قدام قدسك.
2: قوم يا ابني، انا ما استحقش تديني مطانية، ده انا انسان خاطي.
5: يعني سمحتني يا ابونا؟
2: انت ما غلطتش في حقي، وربنا يكشف لنا حقيقتك.

0: كفوا بخوف أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل شريف من
1: أبونا مكارم،
0: بشارة
1: مين الأخ
0: الإنجيل
1: ده اللي بيقرأ
0: بحسب
1: الإنجيل؟
0: ما كتبه
1: ده اسمه
0: على
1: متى،
0: النمار يوحنا
1: وأبونا مرقص
0: فشير
1: هو اللي طلب منه
0: والإنجيل
1: يقرأ الإنجيل
0: الطاهر بارك
1: باسم الصليب،
0: اسمه.
1: باسم الصليب. شفت يا أبونا مكارم؟ شفت اللي حصل؟ يا يسوع، إيه النور الشديد اللي على المنجلية ده؟ ده فيه إيد نورانية خرجت من المسبح ودت الأخ مات البخور 3 دفعات كأنه أسقف ولا بطرة. ده الظاهر عليه قديس ولا واحد من الآباء السواح؟ زي ما بقول لك كده يا أبونا، المماليك مالهمش هم غير شراء العبيد.
2: طب وهم هيعملوا إيه بالعبيد دول كلهم يا أبونا؟
1: كل أمير من أمر المماليك بيجوي الحزب بتاعه بشراء أكبر عدد من العبيد عشان يدربهم على الحرب والانتماء ليه. ربنا ريحنا منهم، شوف بقالهم كام سنة حاكمين مصر، ولحد دلوقتي من يوم ما مسكوا بلدنا والحروب والمؤامرات الدنيئة ما بتخلص.
2: مش بس كده، دول بيجبروا عبادهم المسيحيين بترك المسيحية واعتناق دين الدولة.
3: أغاب يا أباء.
1: أغاب يا أبونا مرقص.
3: إيه أخبار محصول الدير السنة دي؟
2: زي ما قدسك شايف، ربنا مبارك السنة دي والخير مالي الأرض أهو.
1: خش عليهم يا رب، يا رب انقذهم، ابعت لهم حد يرشدهم لطريق الدير حتى ولو غراب. غراب ايه بس يا ابونا مرقص؟ ومين دول اللي ربنا يحوش عنهم؟
3: لا مفيش، ربنا يوصلهم بالسلام، ربنا يوصلهم بالسلام.
1: ما كلنا خلاص.
3: قوم واقف على رجلك.
2: مش قادر.
1: خلاص بقى بطلوا مكابرة، احنا ضيعنا في الصحراء والموت فارد شباكه حوالينا وعمال بيبص لنا بسخرية وياخدنا واحد واحد زي الفراخ.
2: اهدى اهدى، حاول تمسك اعصابك شوية.
1: ومنين اجيب الهدوء؟ احنا خلاص هنموت، سمعتني؟ هنموت. أنا هحضر قبري بنفسي واستنى الموت، هحضر قبري.
3: ومين سمع؟ كلنا هنغفر قبورنا.
2: بقى كده يا أنبا أنطونيوس تسيبنا نموت كده؟ احنا كنا جايين نزور ديرك، نقوم نتوه في الصحراء.
3: قزنا يا رب، قزنا بشفاعة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس.
1: ايه ده؟ هو احنا ناقصين نحس؟ ابعد انت يا عم الغراب عننا، هش بقى كده ولا ابعد. توقفين بتتفرجوا؟ ده غراب جعان ومستنينا نموت عشان ينهش في جثتنا، ما تهش بقى.
2: كفايه بقى، حرام عليك ما ترموهوش بالحجاره. بص اديك كفرت رجله.
3: هو ماله عمال يطير لفوق لتحت كده ليه؟
2: ده بيبص لنا وبيمشي قدامنا. تعالوا نمشي وراه.
1: هنمشي ورا انت راخر؟ ده غراب.
2: انت نسيت ان الغراب ده كان بياكل الانبا بولا كل يوم؟
3: تعالوا نمشي وراه، مش هنخسر حاجه.
1: لا لا، ده انتوا الظاهر اتجننتوا.
2: بقول لك ايه، تعالى معانا وانت ساكت. يلا.
1: ايه ده؟ بصوا هناك، انا مش مصدق عينيا. الدير اهو،
3: ربنا بعت لنا الغراب علشان ينقذنا.
2: شفاعتك يا أنبا أنطونيوس. مين الراهب اللي واقف هناك على باب الدير ده؟ ده كأنه مستنينا.
3: ده أبونا مرقص الأنطوني. تعال نروح نسلم عليه.
4: الحمد لله على السلامة، نشكر المسيح على وصولكم بالسلامة يا ولادي. تعالوا ادخلوا، انت أكيد تعبانين من شمس الصحراء.
1: وهوتسك عرفت منين؟
4: وانت يا سي الصليب بقى، ربنا يبعت لك حد يعمل معاك عمل رحمة يبقى جزاء الرجم وكسر رجليه.
1: انت قديس يا ابونا مرقص، قديس عظيم.
4: سيبكم من الكلام الفاضي ده ويلا ادخلوا اشكروا ربنا على وصولكم بالسلامة للدير. يلا اجده تهرب من الدير المرة اللي فاتت يا ابونا مات من غير ما تقول لحد؟
5: كان نفسي أعيش متخفي لكنها إرادة الله.
4: اهو انت كنت مخبي عن كل الرهبان انك كاهن، فراحت ايد ربنا ادتك لبخور 3 مرات وقت جراية الانجيل كأنك اسقف او بطرك.
5: لتكن مشيئة الرب.
4: قول لي يا ابونا مات، ايه سبب الجرح الموجود فوق عينيك دي مكان الحجبين يعني؟
5: ارجوك يا ابونا مرقس عافيني من الاجابة.
4: طب لو قلت لك عشان خاطر الانبا انطونيوس اللي احنا موجودين في ديره تحكي لي.
5: يا ابونا مرقس، خاطر الانبا انطونيوس عندي كبير. انا اترهبنت في دير قرب اخميم وانا عندي 14 سنة، اتلمست على ايد شيخ ناسك اسمه ابرام لمدة 4 سنين. لما سمع الاسقف عن ضعفي استدعاني علشان اساعده في امور الاسقفية. كانت هناك امرأة ساكنة قرب الاسقفية كانت بتضايقني كتير قوي، زي ما كانت امرأة فوطيفار بتضايق يوسف الصديق. ولما عرفت ان هي مشتهية شعر حواجبي اشطوه وديت لها الشعر، قلت لها خدي يا امرأة ده شعر حواجبي اللي انت اشتهيتيهم.
1: ابونا مطرس تعالى بص، تعالى.
2: في ايه يا ابونا فلوبس؟
1: ابونا مرقس واقف على سور الدير وفي ايده منشة.
2: منشة؟ هو فين؟ ده صحيح، وبيعمل ايه بالمنشة على سور الدير؟
1: مش عارف. تعالى نقرب منه ونشوف هو ليه واقف كده.
2: يلا يا ابونا نشوف.
1: يلا.
2: ابعد عنه. ايش مين هو كده؟ ايش
1: ابونا مرقس؟
2: ايش
1: ابونا مرقس؟
2: ايش
1: حاسب يا ابونا مرقس؟
2: ايه ده في جرح عميق في ايده كأن سكينة جرحته.
1: ايه اللي جرح ايدك كده بس يا ابونا مرقس؟
2: تعالى معانا، تعالى معانا نوقف نزيف الدم الشديد ده.
6: ايش ربنا معاكم، ربنا ينصركم ضد اعداءكم.
1: هما مين دول؟
7: اهلا اهلا بمولاي ملك فرنسا، تشريفك للدير النهارده عيد يا مولاي.
8: في كيوزي ما ممكن اروح اسلي عند كنيسه القديس العظيم الانبا انطونيوس واشكره؟
7: اتفضل يا مولاي.
8: ولو سمحت تجمع كل الرهبان والاباء اللي في الدير.
7: جلالتك ادخل الكنيسه وصلي، ولما تخرج هتلاقي كل الاباء في انتظارك.
8: في اخر هرب طلبت شفاءه الانبا انطونيوس عشان هو شفي فرنسا كلها، وانا في الهرب شفت راهب راكب حصان وكان معانا وسط الهرب لحد ما هزمنا الاعداء وانتصرنا عليهم. ولما دورت على الراهب لقيته اختفى، فصليت لأنبا انطونيوس فظهر لي وقال انه بات راهب من رهبانه عشان يقويني في الهرب، فجيت النهارده عشان اشكر الراهب ده.
7: بس مفيش ولا راهب ساب الدير طول الفترة اللي فاتت يا مولاي.
8: أنا متأكد إن في راهب كان معانا في المعركة.
7: على عموم يا مولاي كل الرهبان قدامك هم.
8: نو، مفيش ولا واحد من دول.
7: أنت متأكد يا مولاي إنه واحد من رهبان الأنبا انطونيوس؟
8: زي ما أنا متأكد إنك واقف قدامي. مين الشيخ اللي ماشي هناك ده وشايل مية على زهره؟
7: ده أبونا مرقس الأنطونيوس.
8: وفر لك هاتوه هنا.
7: حاضر يا أبونا مرقس، يا أبونا مرقس.
9: أيوه.
7: تعال يا أبونا، جلالة ملك فرنسا عاوز يقابلك.
9: حاضر يا سيدنا، أنا جاي.
8: وي هو ده اللي كان معانا في الحرب.
4: حرب؟ حرب إيه بس يا مولاي؟ لا مش أنا.
8: أنا متأكد، ودلوقتي اطلبوا أي حاجة للدير محتاجها إكراما لمساعدة أبونا مرقس لينا.
4: احنا مش ناقص لحاجة يا مولاي.
8: نو، لازم تطلبوا أي حاجة، لازم ودلوقتي.
4: إذا كنت مصمم يبقى احنا يا مولاي عايزين جرس كبير للدير. أيوه، عشان الرهبان اللي ساكنين في مغاير بعيدة عن الدير يسمعوا صوته ويجي يحضروا التسبحة.
8: عويد مهرجة فرنسا هامر بعمل جرس كبير وباتوا للدير بتاعكم.
7: وبعد انتصار الفرنسيين في الحرب ازداد غضب المماليك.

0: اجلدهم اكتر. رهبان نصارى حوار
1: يسوع.
0: الفين جايين هابوا الاسكندرية وحضرتنا هتنتقم منكم وناخد فلوسكم.
1: حرام عليكم، احنا ذنبنا ايه؟
0: بص راهب نصراني، انت بتعترض على امر الامير يا البغى؟ عسكري اضرب راهب نصراني.
1: يا يسوع اهلني يا رب. كفايه ضرب يا مولاي الامير، كفايه كده.
0: ايه انت لسه شفتوا حاجه؟ اضرب اضربوا اكتر عسكري.
2: يا اخي انت ايه، ما تخافش ربنا، ابونا متى بيترجاك توقف الضرب وانت ما بترحمش.
0: شيخ عجوز ومش يعرف يتكلم مع الامير. عسكري اوقف ضرب الراهب ده واضرب الشيخ ده علشان يتعلم ازاي يتكلم. اضرب اضرب عسكري.
1: انت ما فيش في قلبك رحمه بتجلد شيخ عجوز.
0: اضرب عسكري ودلوقتي اربطوا كل رهبان الدين اربطوهم حقيقي علشان رمل صحرا تشويهم.

0: يا ابو انا هموت من العطش.
1: يا امير الرهبان هيموتوا من العطش، اديهم شويه ميه.
0: تعال يا شيخ عجوز، انت عاوز ميه؟ خد اشرب لوحدك قدام بقيه الرهبان. اشرب الميه اهي. عسكري اديله ميه.
1: لا انا مش هشرب وحدي، وادي الميه بتاعتك اهي.
0: مجنون شيخ مجنون بيطلع الميه في الصحراء.
1: الرب يسقينا من سماواته لانه اكتر رحمه منك.
0: قصدك مطر؟ احنا في الصيف مفيش مطر شيخ. صلي من هنا للسنه الجايه مفيش مطر، مفيش مطر.
1: اشربوا اشربوا يا عبائي اشربوا. ربنا سمع لصلاة أولاد الرهبان زي ما سمع لصلاة إلي وأنزل المطر. اشربوا يا أبناء ارتووا من خير أبوكم السماوي.
0: صلى عشان توصل مصر بالسلام.
1: احنا مش هنروح مصر يا أبونا مدة، احنا هنروح الدير.
2: رسالة من أتابك الأسكر إلى مولاي الأمير.
0: هات الرسالة عسكر. عسكر فك أسر الرهبان وخليهم يرجعوا دير. ده أمر من الأمير الأعظم يا البغ. نفذ أمر عسكر.
1: طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجلي. كاذبين وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلوا.

0: ¡Abuna Moros!
1: ايوه يا ابونا صامولي.
0: ابونا ماتة رجع الدير ومعاه شعب كتير.
1: ابونا ماتة رجع؟ انا اللي اعرفه انه في دير المحرك في جبل قسقاع.
0: هو موجود دلوقتي في الدير وطالب مقابلة قدسك.
1: طيب انا جاي معاك. خير يا ابونا ماتة؟
2: خبينا ابوس رجلك يا ابونا مرقص، هربني في اي مكان محدش يوصل لي فيه.
1: مش بالصليب، في ايه؟ في ايه يا جماعه؟
3: يا ابونا مرقص، قدسك عارف ان البابا غبريال الرابع البطرك 86 انتقل من 3 شهور.
1: ربنا ينيح روح.
4: والكرسي المرقص دلوقتي فاضي؟ ولما شاورنا الشعب ودورنا على حد يصلح للبطريركيه استقرينا على ابونا مد.
2: انا منفعش منفعش يا عالم للمسؤوليه دي.
3: قام هرب من قدامنا ونزل في مركب كانت مسافره قبلي، لولا ان الطبيعه عكسته والرياح ما قومتش المركب.
4: وجالنا طفل وارشدنا على مكانه في خن المركب،
3: ولما مسكناه طلب انه يجي هنا لدير الانبا انطونيوس علشان يشاور الرهبان.
1: انت ايه حكايه الهرب معاك يا ابونا مات؟ زمان هربت منا لما الايد النورانيه ادتك البخور 3 مرات، ودلوقتي بتهرب لما رشحوك للبطريركية؟ لا ما تهربش يا ابونا، وافق والرب يعينك. وافق يا قداسة البابا.
5: واترسم ابونا متى يا اولاد باسم البابا متاؤس الاول، البابا 87 من بابوات الكرسي المرقصي. وكان ده يوم 1 مصر سنة 1094 للشهداء، الموافق 1378 ميلادية،
6: يعني قبل حكم السلطان برقوق 4 سنين، لأن السلطان برقوق تولى حكم مصر سنة 1382.
7: هادي برقوق اللي لاعب في دماغك ده يا سماح.
5: على فكرة يا أولاد، السلطان برقوق قبل ما يتعرض عليه ملك مصر سأل البابا متاؤس إذا كان يقبل ولا لأ.
6: معقول يا أستاذ محب؟ السلطان أخذ رأي البابا؟ طب وإيه كان رد البابا؟
5: كالعادة اتشاور مع الشيوخ دير الانبا انطونيوس، وخصوصا ابونا مرقص الانطوني اللي لما اتسأل قال له:
1: لتكن مشيئة الله وليجعل عهده عهد سلام معانا.
8: اذا كان ده ردكم يا اباء اسافر بقى اوصل الموافقة للسلطان. اذكروني في صلاتكم يا اباء الشيوخ.
1: احنا محتاجين صلاتك يا سيدنا البابا. اذهب يا سيدنا ولا تخف، لان الرب برحمته عليك قد جعل السماء امامك ارض والارض سماء.
5: وفضل السلطان برقوق بعد كده محافظ على صداقة البابا متاؤس الاول، لدرجة ان لما كانت بتصعب عليه قضية كان بيبعت ياخد رأي البابا فيها، وكان البابا بارشاد من الروح القدس بيحل عقدة القضية ويظهر الظالم من المظلوم.
3: احنا سيبنا الكلام عن الانبا مرقص وقاعدين نتكلم عن برقوق والبابا.
5: عارف يا رامز، الانبا مرقص في اواخر ايامه كان مشغول قوي بحياته الابديه، وكان دايما يردد كلام بولس الرسول:
1: ليس لنا هنا مدينه باقيه لكننا نطلب العتيده.
5: لدرجه انه عمل تابوت لنفسه وكان دايما يقعد قدامه ويبكي على خطاياه، ولما كان حد يبعت له مشكله مكتوبه في ورقه كان يبل الورقه بدموعه ويصلي من أجل المشكلة دي. وفي يوم يا أولاد جمع الرهبان وقال لهم:
1: كفاية كفاية الدموع يا أولاد، ما تحزنوش نفسي لأني ساعتي جربت، لكن من أجل بكاءكم شفت الليلة دي رؤية، شفت لمبة مولة ولمبة انطونيوس وهم بيسجد قدام عرش رب المجد وبيسألوه ان يتركني في الارض مدة قليلة من اجلكم.
5: وربنا طول حياة الانبا مرقص 2 سنين كاملين قضاهم في سريره نايم ضعيف، لكنه كان بيعزي الكل وبيدعوهم لتمجيد الله. وفي يوم نياحته جمع تلاميذه الرهبان وقال لهم:
1: المحبة يا أولادي هي أول ثمار الروح القدس. محبة الله بتوصل لمحبة الآخرين، ومحبة الآخرين بتوصل لمحبة الله. المحب للخير يا أولادي لا يشتهي جسده ضد روحه، إنما يعيش الجسد والروح في سلام. أعزكم تدربوا نفسكم على الحب، انزعوا المظاهر وادخلوا العمق المحبة التي لا تسقط أبدا. قولوا مع بطرس الرسول: أنت تعلم يا رب كل شيء، أنت تعلم أنني أحبك.

0: في الساعة السادسة مساء الاثنين 8 أبيب عام 1102 للشهداء الموافق 15 يوليو 1386 انتقل القديس مرقس الأنطوني في شيخوخة صالح، والرهبان شافوا أجناد الملائكة صاعدين بروح القديس للسماء وسط التسبيح، وظهرت الست العذراء وهي شايلة الطفل يسوع، لدرجة إن واحد من الرهبان شاف الأنبا مرقس واقف جنب الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس قدام عرش السيد المسيح له المجد. بركة صلاة القديس مرقس الأنطوني تكون معنا، آمين.
1: إحنا دلوقتي وصلنا دير الأنبا أنطونيوس، كلنا هنتجمع في الكنيسة الأثرية علشان نحضر القداس والتسبيح، وبعدين هنطلع المغارة. فأرجو المحافظة على الهدوء وقدسية الدير، ومش عايزين حد يفترق عن باقي المجموعة.
2: بقول لكم إيه يا شباب، إيه رأيكم نزور الأول جسد القديس مرقس الأنطوني؟

0: نال بركة القديس صبيا.
1: مين عمل؟
0: نال بركة القديس مرقس الأنطوني الفنان القدير.
2: جميل عزيز.
0: بالاشتراك مع الفنانة القديرة
1: مجدة منير.
0: شكر خاص للفنان
2: أحمد شمس.
0: وشكر خاص لضيف الشرف الفنان القدير
2: جميل برسول
0: فنان المسرح القبطي
2: مجدي شكري.
0: والفنانة
1: منى عطية.
0: والفنان
2: وجدي ولي.
0: بالاشتراك مع نخبة من الممثلين
2: مينا أثناسيوس،
3: سماح رشاد،
4: إيهاب إدوى،
2: ماجد صفوت،
5: إلهام عبد الشهيد،
6: جميل فتحي،
2: جرجس فوزي،
7: ثروت نظيف،
8: أيمن صنايعي،
9: عماد طلعت،
10: عماد سعد،
11: منير شحات،
12: رشا عوطي.
0: تم التسجيل والمكساج باستوديو ماستر ون شبرا مصر ديسمبر 2005. هندسة صوتية ومكساج روماني أمين. الموسيقى التصويرية والألحان مهداة من الفنان رفيق عاكف. مدير الإنتاج منير شحاتة. مساعد مخرج مها صبري. ينبوع دموع. صياغة درامية مينا أثناسيوس. إخراج ميشيل منير. التوزيع داخل مصر وجميع أنحاء العالم شركة العدوي للصوتيات والمرئيات عماد العدوي. وإلى لقاء في نوال بركة عمل فني آخر. اذكرونا في صلواتكم.

في نفسي وحزنا في قلبي كل يوم. لقد كتب داود هذا المزمور حينما كان شاول يطلب أن يقتله، فترنم به طالبا من الرب المعونة، واثقا في خلاصه العجيب الذي رآه.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، أسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافق إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب ما سرتك على صهيون ولطبن أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

شو اثنين انا الليلو يا الليلو يا خنف رغد من بيوت مبشيرين بابنغم اسوى بنوت نوت تسبحت الساعة السادسة من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركات علينا آمين. اللهم باسمك خلصني وبقوتك أحكم لي.

وليرتفع مجدك على سائر الأرض. نصبوا لرجلي فخاخا أحنوا نفسي، حفروا قدام وجهي حفرة فسقطوا فيها. مستعد قلبي يا الله، مستعد قلبي، أسبح وأرتل في تمجيدي. استيقظ يا مجدي، استيقظ أيها المزمار والكيثارة. أنا أستيقظ مبكرا، أعترف لك في الشعوب يا رب، وأرتل لك في الأمم، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات وإلى السحاب.

رفعتني وأرشدتني، صرت رجائي وبرجا حصينا في وجه العدو، فأسكن في مسكنك إلى الدهر وأستظل بستر جناحيك.

نفسي قد عطشت إليك لكي يزهر لك جسدي في أرض مقفرة وموضع غير مسلوك ومكان بلا ماء. هكذا ظهرت لك في القدس لأرى قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة. شفتاي تسبحانك، لذلك أباركك في حياتي. باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كأنها من شحم ودسمين، شفاه الابتهاك تبارك اسمك. كنت أذكرك على فراشي وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك، لأنك صرت لي عونا وبظل جناحيك أبتهج. التحقت نفسي

لتعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك، فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب كلها، لتفرح الأمم وتبتهج لأنك تحكم في الشعوب بالاستقامة وتهدي الأمم في الأرض، فلتعترف لك الشعوب.

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، وأسرع وأعني ليخزى وليخجل طالب نفسي، وليرتد إلى خلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر، وليرجع بالخزي سريعا القائلون لي نعما نعما، وليبتهج ويفرح بالجميع الذين يبتغونك، وليقول في كل حين محب خلاصك، فليتعظم الرب.

مساكنك محبوبة يا ربي إله القوات، تشتاق وتذوب نفسي للدخول إلى ديار الرب. قلبي وجسمي

طلع إلى وجه مسيحك، لأن يوما صالحا في ديارك خير من آلاف. اخترت لنفسي أن أطرح على باب بيت الله أفضل من أن أسكن في مظال الخطاة، لأن الرب الإله يحب الرحمة والحق، يعطي مجدا ونعمة.

أرنا يا رب رحمتك، أعطينا خلاصك. إني أسمع ما يتكلم به الرب الإله، لأنه يتكلم بالسلام لشعبه ولقديسيه وللذين رجعوا إليه بكل قلوبهم، لأن خلاصه قريب من جميع خائفيه. ليسكن المجد في أرضنا، الرحمة والحق تلاقيا، العدل والسلام تلاثما. الحق من الأرض أشرق، والعدل من السماء تطلع، لأن الرب يعطي الخيرات وأرضنا تعطي ثمرها. العدل أمامه يسلك.

يائس أنا، احفظ نفسي لأني بار. يا إلهي خلص عبدك المتكل عليك، ارحمني يا رب لأني إليك أصرخ اليوم كله. فرح نفس عبدك لأني إليك يا رب، ورفعت نفسي لأنك أنت رب صالح وديع، ورحمتك كثيرة لكافة المستغيثين.

صرخته فأجبتني، فليس لك شبيه في الآلهة يا رب، ولا من يصنع كأعمالك. كل الأمم الذين خلقتهم يأتون ويسجدون أمامك يا رب ويمجدون اسمك، لأنك أنت عظيم وصانع العجائب، أنت وحدك الإله العظيم. اهديني يا رب لطريقك، أسلك في حقك، ليفرح قلبي عند خوفه من اسمك. أعترف لك أيها الرب إلهي من كل قلبي، وأمجد اسمك إلى الأبد، لأن رحمتك عظيمة علي، وقد نجيت نفسي من الجحيم السفلي. اللهم أن مخالف الناموس قد قاموا علي، ومجمع الأعزاء طلبوا نفسي، ولم يسبقوا أن يجعلوك أمامهم. وأنت أيها الرب الإله، أنت رؤوف رحيم، أنت طويل الروح وكثير الرحمة وصادق، انظر إلي.

الرب يحدث في كتب الشعوب والرؤساء أولئك الذين ولدوا فيها لأن سكن الفرحين

الساكن في عون العلي يستريح في ظل إله السمائي، يقول للرب أنت هو ناصري وملجئي، إلهي فأتكل عليه لأنه ينجيني من فخ الصياد ومن كلمة مقلقة. في وسط منكبيه يظللك وتحت جناحيه تعتصمه، عدله يحيط

في الظلمة ولا من هلاك وشيطان الظهيرة يسقط عن يسارك إلوف وعن يمينك ربوات، أما أنت فلا يقتربون إليك بل بعينيك تتأمل مجازات الخطاة تبصر، لأنك أنت يا رب رجائي جعلت العلي ملجأك فلا تصيبك الشرور ولا تدنو ضربة من مسكنك، لأنه يوصي ملائكته بك ليحفظوك في سائر طرقك وعلى أيديهم يحملونك لئلا تعثر بحجر رجلك، تطأ الأفعى وملك الحيات وتسحق الأسد والتنين.

قد ملك ولبس الجلال، لبس الرب القوة وتمنطق بها، لأنه ثبت المسكون فلن تتزعزع. كرسيك ثابت منذ البدء، وأنت هو منذ الأزل. رفعت الأنهار يا رب، رفعت الأنهار صوتها، ترفع الأنهار.

0: قصاص يوسي وسيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير بركاته علينا آمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا طوبى للمسيح.

ملح الأرض، فإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا وتدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة.

0: لكم الصالح فيمجدوا أباكم الذي في السماوات، والمجد لله دائما أبديا أمين.
1: نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا. يا رب يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجر عليها أبونا آدم في الفردوس، مزق صك خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجينا. أنا صرخت إلى الله الرب سمعني، اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي، التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر، كلامي أقوله فيسمع صوتي ويخلص نفسي بسلام.
0: دوكس باتريك أيوك يا جيوب نغماتي.
1: يا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة وأحييت الميت بموتك الذي والإنسان الذي خلقت بيدك الذي مات بالخطية، اقتل أوجعنا بألامك الشافية المحياة وبالمسامير التي سمرت بها، انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية.

ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي يلد منك يا والدة الإله العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة، لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدته، لأن رحيم قادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا، لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك الكريم.

0: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا، عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة: المجد لك يا رب.
1: ذوق سبتريك أيوك عجي ابن ماتي.
0: نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح، طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما

0: إن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر المسيح إلهنا لأنه قوي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا، أمين. كريالاي سون كريالاي.

قدوس قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: نشكرك يا ملكنا ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، ونمجدك لأنك جعلت أوقات آلام ابنك الوحيد أوقات عزاء وصلاة. اقبل إليك تضرعنا، وامح عنا سق خطايانا المكتوب علينا، كما مزقت في هذه الساعة المقدسة بصليب ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ومخلص نفوسنا، هذا الذي به هدمت كل قوة العدو. أعطينا الله وقتا بهيا وسيرة بلا عيب وحياة هادئة، لنرضي اسمك القدوس المسجود له، ونقف أمام المنبر المخوف العادل الذي لابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا بغير وقوع في دينونة، ونمجدك مع كافة قديسيك. أنت الآب الذي لا بداية له، والابن المساوي لك، والروح القدس المحيي، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. شخصيه يشوع ابن سيراخ تمتاز بالقلب الواسع والفكر المتسع، ويشتاق ان يكون الانسان المؤمن نقدر نقول وكيل ان صح التعبير، كوكيل لله على الارض او سفير ليه في هذا العالم. لكن في اكثر من موضوع يهمه، على قد ما يهمه ان الانسان يبقى قلبه كبير ومخه واسع وياخد الامور زي ما بيقولوا لارج، ولكن يهمه الاعماق اللي في الداخل تكون مقدسه. وكان قدام يشوع بن سيراخ العبارة اللي قالها ربنا لشعب بني إسرائيل: كونوا قديسين لي كما أنا قدوس. والجانب الآخر أيضا مع القداسة الداخلية السلوك الخارجي يكون سلوك يليق بإنسان الله اللي يحمل صورة ربنا على الأرض. النهاردة في الأصحاح التاسع نلاقي موضوعين والاثنين مهمين كالعادة، موضوع يمس أعماقي في الداخل وموضوع يمس سلوكي في الخارج، والاثنين ما ينعزلوش عن بعضهم البعض. يقول: لا تغر على الزوجة التي في حضنك ولا تعلمها تعليما شريرا يسيء إليك. لا تغر على الزوجة التي في حضنك ولا تعلمها تعليما شريرا يسيء إليك. الحقيقة الحديث مش بس موجه للرجل من ناحية زوجته، ولكن هو أيضا حديث موجه للزوجة من ناحية رجل. في مشكلة بنعاني منها كتير، وهي مشكلة فقدان الثقة بين الطرفين. يعني تجي لك واحدة تقول لك: جوزي بيغير علي مجرد ما كلم أي إنسان. وأحيانا هو يقول لك: زوجتي شكاكة مجرد ما تعامل مع أي إنسانة ولو زميلتي في الشغل تشك فيه. فقدان الثقة بينهم في منتهى الخطورة، ولذلك يقول: لا تغر. أقدر أشيل كلمة الزوجة، أقول الطرف الآخر سواء كان الزوجة أو الزوج التي أو الذي في حضنك أو في حضنك. معلمنا بولس الرسول يرى في علاقة السيد المسيح بالكنيسة صورة رائعة للاتحاد الزوجي، ولكن على مستوى سماوي. زي ما السيد المسيح يريد من الكنيسة انها تكون لها شخصيتها وليها دورها القيادي ويثق فيها ككنيسة المسيح الحية الشاهدة ليه، والكنيسة ايضا تثق في مسيحها وتطمئن انه يعد لها مكانا في الامجاد السماوية، هكذا يليق بينا احنا الطرفين الزوج والزوجة يكون في عملية ثقة متبادلة. الزوج مش ديان للزوجة ولا الزوجة ديانة للزوج، ومن الخطورة ان الزوج يتصرف خوفا من زوجته او الزوجة تتصرف خوفا من زوجها. احنا الاثنين الزوج والزوجة في حضن ربنا، والقائد بتاعي روح الله القدوس، ويحمل كل منهما مخافة ربنا، فيسلك الاثنين كجسد واحد بيعبر من العالم لكي يكون في حضن الله، ولذلك الاثنين كل واحد بيسند اخوه. فأحيانا بنفقد الثقة
أو كل واحد يفقد الثقة من الطرف الآخر، دي خطيرة. والحتة العكسية أيضا أنه ما يبقاش في احترام متبادل بينهم، يعني السخرية في الكلام، اللي يقول لك أسي كنت بضحك، أو هي تقول أسي كنت بمقصدهاش، أنا كنت بقصد مجرد يعني مداعبة. بيتنا البيت صورة للسماء، ما ظنش هتلاقي فيه مداعبة بين الملاك غبريال والملاك سوريال، أو بين أحد الشاروبين وشاروب آخر. لكن مع الفرح الشديد والحب الشديد والوحدة الكائنة في السماء، هذا الفرح لا ينفي الوقار الكامل، وكل كائن سماوي له دوره ويحترم أيضا أدوار الآخرين. ولذلك يقول لا تعلمها تعليبا شريرا يسيء إليه. أحيانا وإحنا بنتكلم الواحد يتكلم بطريقة لفظ غير لائق. ولاد ربنا البق اللي بيتكلم عن ربنا ده ما يتكلمش كلمة غير لائقة. أنا آسف أقول في مرات كثيرة حتى جوه الكنيسة بنلقط من الألفاظ بتاعة العالم، مش عايز أقول أمثلة لأن أنا ما بحبش أنطقها ببقي. مش ضروري تكون ألفاظ يعني شريرة، لكن ألفاظ غير لائقة. ولاد ربنا ده الفم الذي يبارك الرب، فما ينطقش غير بكلمة ربنا والنطق اللي يليق بأولاد وبنات ربنا. سليمان الحكيم في سفر الأمثال الأصحاح 31 يقول إيه؟ امرأة فاضلة من يجدها؟ لأن ثمنها يفوق اللآلئ. بها، يا ريت الحتة دي نحطها قدام عينينا، بها يثق قلب زوجها فلا يحتاج إلى غنيمة. يقول قلب مراتي أغلى من كنوز الدنيا كلها، وهي تقول قلب زوجي أغلى من العالم كله. فاللي بيقول سليمان هنا بها يثق قلب زوجها فلا يحتاج إلى غنيمة، تصنع له خيرا لا شرا كل أيام حياتها. الاثنين شغالين مع بعض، كل واحد يسند الطرف الثاني، كل واحد يفرح الثاني في المسيح، كل واحد يحمل الثاني كما إلى حضن الله. في عبارة لطيفة يقولها العلامة أوريجانوس، يمكن أول مرة تسمعوها، يشبه البيت بالجنة. ويقول العبارة يقول إيه؟ يقول إن الزوجة كجنة عدن، بها شجرة حياة وبها شجرة معرفة الخير والشر. يعني ممكن الزوجة لغاية النهاردة تقدم المسيح شجرة الحياة لجوزها، وممكن تغلط الغلطة اللي عملتها مامتها حواء الأولى وتقدم من شجرة معرفة الخير والشر. واللي أقوله عن الزوجة أقوله أيضا عن الزوج. ممكن زوج يقدم لمراته وعياله شجرة الحياة، وممكن أيضا يقدم لعيلته شجرة معرفة الخير والشر. ذهبي الفم يتطلع إلى الأسرة المسيحية بوقار شديد جدا، ويعتبر الأب أو الزوج أسقف، يقول له أنت أسقف بيتك. زي ما الأسقف قلبه وكله على خلاص العالم كله، أيضا الأب أو الزوج قلبه دايما في صلاته في تصرفاته في كلماته يشتاق ان زوجته وولاده يبقوا قديسين يسبقوه في المجد هناك في السماء. واللي اقوله عن الزوج اقوله ايضا عن الزوج. كل واحد يهتم بخلاص الاخر، وكل واحد يفرح لما الاخر يبقى اكتر منه في الحياة الروحية وفي المجد.
الآية الثانية خطيرة وصعبة. لا تسلم نفسك إلى امرأة. برضه أقول نفس الحكاية بالنسبة للزوج، ولا تسلمي نفسك إلى رجل آخر غير زوجك، لئلا تضع قدمها على كيانك. نفس العبارة اللي قالها سليمان الحكيم في سفر الأمثال مع الفارق، يقول إيه؟ لا تعطي حيلك أو قوتك، ما تقدمش قوتك للنساء ولا طرقك لمهلكات الملوك. الإنسان الذي لا يحترم الطرف الآخر سواء كان الزوج أو الزوجة بيقدم كيانه تحت رجلين طرف ثالث. ودي نقطة بنسمعها كتير، تقول لك واحدة إيه؟ تقول لك أصله أنا مش مستريحة مع جوزي، وده زميلي في الشغل بستريح معاه، هو الوحيد اللي بفضفض معاه.

بتفضفضي معاه اسبوع واتنين وشهر وسنة، وفي يوم من الايام يحطك تحت رجليه وتفقدي ابديتك وتفقدي سلامك، سواء بقيت لانه مش هيحل المشكلة، بل بالعكس هتقارني بينه وبين جوزك وتظن ان هي دي الحياة الزوجية الفضفضة. ونفس القصة ايضا تجدها مع بعض الرجال، قال لك اصلي تعبان مع مراتي، اهدي زميلتي او قريبتي او حد معرفة او صديقة العيلة، فالوحيدة اللي بقدر افضفض معاها بدل ما انا ايه بكتم جوه. تذكروا هذه العبارة، لا تسلم نفسك الى انسان، بدل ما نقول الى امرأة نقول الى انسان، لئلا يضع قدمه على كيانك. يجي في وقت دلوقتي بيسمع لك وبتستريح، يجي في وقت يدوس عليك لمؤاخذة بجزمته. انسان الله في روح القوة، انسان الله دايما مقود بروح الله القدوس، انسان الله يسمع هذا الصوت اللي قاله السيد المسيح للتلاميذ، ارسل لكم معزن اخر. المعزن الاخر مش واحدة ست، ولا المعزن الاخر راجل تاني، ولكن المعزن الاخر روح الله القدوس. زي ما السيد المسيح يعزي كياننا ويملأ حياتنا بالفرح، روح القدوس أيضا من ثماره هو الفرح أو الحب والفرح والسلام. يقول لنا ابن سيراخ، لا تلقى المرأة الزانية لئلا تقع في أشراكها. أظن القديس يحنس القصير على ما أظن، مرة لقي اتنين بيتخانقوا ومعاه تلميذه، فإدى ظهره وراحت إدى الاتجاه التاني، فتلميذه بيقول له في إيه؟ قال له الحتة اللي فيها اتنين بيتخانقوا يبقى فيها الشيطان، أنا حتى الطريق اللي بلاقي فيه مكان عطرة بسيبه وديله ظهره. هنا أيضا يكون ينبغي على الإنسان أن يكون متحفظا، لا تلقى أو لا تلتقي بامرأة زانية، إنسانة فزدانة، لئلا إيه تقع في أشراكها. وده اللي بيحصل حاليا في قنوات الإيه قنوات التي في، يقول لك أنا بتسلى. من صحيح التلقاء مش لقاء جسدي، لكن معاك الكنترول بتاع التي في وقعد تتفرج من قناة لقناة، وربما منظر معثر يفقدك طهارتك وعفتك ونقاوة قلبك. يقول لنا أيضا سليمان الحكيم في أمثال 23 الآية 27، لأن الزانية هو عميقة والأجنبية، هنا كلمة الأجنبية يعني أي امرأة غير مراتك وتتعلق بيها، والأجنبية حفرة ضيقة الواحد يقع ما يعرفش يطلع منها. ويقول أيضا في أمثال الأصحاح السادس الآية 26 والآية 27، لأنه بسبب امرأة زانية يفتقر المرء إلى رغيف خبز، وامرأة رجل آخر تقتنس النفس الكريمة. أيأخذ إنسان نارا في حضنه ولا تحترق ثيابه؟ على إيه؟ على إيه تلم النار جوه حضنك وبعدين تقول النار حرقت هدومي؟ ما أنت اللي إيه؟ أنت اللي قبلت إنك تمد حضنك وتاخد من النار وتغرف. ماري إسحاق السورياني يقول عبارة صغيرة جميلة، يقول لا تخزن لهيبا في حضنك. اوعى تخزن جواك جوه حضنك لهيب نار، لكن خليك دايما محتاط. على اي الاوضاع بيقدم لنا يشوع بن سيراخ هذه الوصايا؟ لاجل ان الانسان صحيح غنى نعمة ربنا هي اللي بتسنده، ومحبة ربنا الفائقة هي اللي بتقدسه، وروح الله هو اللي بيعينه،
ولكن الله لا يعمل في الإنسان المتراخي أو الإنسان المتهاون. والإنسان يقول لك أنا إنسان قوي وما تفرقش معايا ومش بتعطل، يقول لا تطل المقام مع المغنية، الناس اللي في الأغاني والرأس والحاجات دي، لألا تصطاد بحيالها. ياريت يجي يشوع بن سراخ يتفرج على الحفلات اللي بنعملها في الأكاليل، كان يحزن قلبه لأنه بيقول لا تطل المقام مع المغنية لألا تصطاد بحيالها. لا تتفرس في عذراء لألا تتعثر وتعاقب معها. لا تسلم نفسك إلى الزواني لألا تفقد ميراثك. لا تسرح بصرك في شوارع المدينة ولا تجل في زواياها المقفرة. في إنسان يقولك أنا الحمد لله لا بشوف حاجة وحشة في التلفزيون، كل القنوات كويسة اللي بشوفها، ولا بقرأ كتاب وحش، ولا بروح أماكن معثرة، لكن يقول إيه؟ لا تسرح بصرك في شوارع المدينة. ما تخليش عينيك طلع يمين وشمال وشرق وغرب، عينيك متركزة على مسيحك الساكن في أعماق قلبك، عينيك دايما بتبص للسماء، في وسط شغلك، في وسط مذاكرتك، في وسط عملك، في وسط بيتك، في وسط أحلامك، في وسط نومك، في أثناء أكلك، في نفس في أثناء شربك. ما فيش حاجة بتفرح قلبك إلا أن تقول له يا ربي بنورك يا ربي نعاين النور. عيني عليك باستبرار، رفعت عيني إلى الجبال المقدسة من حيث يأتي عوني، معونتي من عند الرب. ولاد ربنا فرحانين، فرحانين وشبعانين. الإنسان الشبعان يدوس العسل. تيجي الواحد تقول له الله شوف البيت الجميل ده، وهو ما يديش رياكشن، تقول له مش حاسس بجماله، يقول لك يا لو تشوف البيت اللي جوه في أعماق قلبي أحلى بكتير من البيت ده. تقول له إيه رأيك في العربية اللي طلع آخر موديل سنة 2008؟ يقول لك لو تشوف العربية المركبة اللي جوه في أعماقي اللي بترفعني من مجد إلى مجد، واللي بتعطيني قوة فوق قوة، فرحان ومتهلل زي ما في مزامير المصاعد تلاقي كده المرتل طاير من درجة لدرجة ومن مكان لمكان، كل ما يشغله أنه باستمرار عايز يشترك مع السمائيين في الفرح السماوي. أحبائي يريد بصرنا لا ما يتحركش يمين وشمال، لكن الهدف واضح، بدل شوارع المدينة ندخل جوه المدينة أورشليم العليا. ولا تجل في زواياها المقفرة. تلاقي واحد كده بيتمشى تقول له رايح فين، يقول لك صدقني مش عارف زهقان. طب هتوصل لغاية امتى، يقول لك مش عارف. هترجع البيت امتى، يقول لك مش عارف، لما استريح برجع. قاعد يلف يمين وشمال ابن سراخ يقول لك رايح فين، قاعد كده زي التايه بتجول في الزوايا المقفرة. ولاد ربنا عايشين في مدينة الله المقدسة في أورشليم العليا، عينيهم دنيا دايما على المقادس الإلهية. يقول لك أمين أسعد مني، فرحان وسعيد ومتهلل مهما كانت الضيقات اللي بتحل بيا، لكن أعماقي متهللة بالمدينة المفرحة للقلب. قدس عينيك حبيبي وقدس رجليك، قدس عينيك فلا ترى إلا المسيح في كل شيء، وقدس رجليك فتتقدس في اللي يقولك أنا هو الطريق. تحب تطلع فوق تعالى جواي، أنا هو الطريق والحق والحياة. يقول أصرف نظرك عن المرأة الجميلة ولا تتفرس في الحسناء الغريبة، فإن حسن المرأة أغوى كثيرا من الناس وبه يشتعل الحب كالنار.
ولاد ربنا يروا في كل الناس جمال فائق، ليس جمال الجسد اللي بينتهي، ولكن جمال الروح، روح الله القدوس اللي بيشكل النفس البشرية، فنرى في كل إنسان إنسان الله. ويبقى طلبتنا باستمرار، نفسي يا رب نشوف كل إنسان في العالم بالحق مملوء جمالا، لأنك تسكب من بهائك عليه، زي ما بيقول في حزقيال 16، لأني أسكب بهائي عليه وصلحت لمملكة وصارت جميلة جدا جدا، لأن بيسكب بهائه على النفس البشرية وتصلح أن تكون مملكة. لا تتناول العشاء مع المرأة المتزوجة أبدا. طبعا هي بيقصد مش القعدة الجماعية ولا القعدة الأسرية الجميلة، لكن واحد يعزم نفسه أو حد أو هي تعزمه، يقعد لوحدهم سايب مراته وراه يتعشى مع واحدة لوحده وهي لوحدها، فبيدي نفسه الفرصة الغلط. ولا تكن لك معها، ما هي مش كلمة معها يمكن كتبتش، ولا تكن لك معها متعة على الخمر لئلا يميل قلبك إليها وتزل بهواك إلى الهلاك. يقول أيضا سليمان الحكيم: ليس للملوك يا لموئيل، ليس للملوك أن يشربوا خمرا ولا للعظماء المسكر. قيل إن هذه الوصية من مامته، ولموئيل يقصد به سليمان نفسه، فبتقول له ليس للملوك أن يشربوا خمرا ولا للعظماء المسكر. نفسنا دايما نعيد النظر في مركزنا، أنا إنسان الله، المكان بتاعي إن أنا ملك ومدعو أن أكون ملكا وأجلس مع ملك الملوك ورب الأرباب في السماء. مش ممكن في السماء هتلاقي واحد سكران ولا إنسان مختل العقل ولا إنسان فاقد التوازن بتاعه. في كل موضع أروح أتذكر أنا ممثل ملك الملوك ورب الأرباب. صدقوني سبب السقوط في الخطية تجاهلنا للدور بتاعنا، نحن ملوك وأولاد ملك الملوك ورب الأرباب. ده بالنسبة الوصايا الأولى، بالنسبة كيف نحافظ عمليا على حياة الطهارة والعفة تحت ظل نعمة الله الفائقة وعمل روح الله القدوس فينا، ولكن بغير تهاون أو استهتار من جانبنا. الجزء الأخير يكلمنا عن سلوكنا الحكيم مع الآخرين. لا تهجر الصديق القديم، فإن الحديث لا يساويه. الصديق أو الصديق الحديث يشبه خمرة جديدة، إذا عتقت طاب لك شرابها. في ناس كده ما عندهمش اتزان، كل يوم لي صديق، ويجي الصديق ده يحل محل الصديق اللي فات، ويجي الصديق اللي بعده يحل مكان التاني. يشوع ابن سيراخ يركز على حتة الصداقة في المسيح يسوع، أو الصداقة في الله اللي لها جذورها العميقة اللي لا تقوم على المعرفة أو المنفعة المؤقتة. صداقة حلوة، وكثير من القديسين اتكلموا كتير عن الصداقة، والإنسان لكي يعيش مقدسا لربنا لا يعيش منعزلا، لكن يحتاج إلى الصداقة. صداقة مع الله، وصداقة مع السمائيين، وصداقة مع القديسين، وصداقة مع المجاهدين، وصداقة مع النفوس المنكسرة التي ليس لها من يسأل عنها. الصديق القديم هو الأزلي، الله الكلمة نفسه
يشتاق أن تكون صديقا له. يوحنا المعمدان

كان قديس يوحنا المعمدان لما اتكلم عن المسيح قال صديق العريس يفرح لما العروس تيجي العريسها، واعتبر يوحنا المعمدان انه صديق العريس، وكان دور صديق العريس عند اليهود زي

الكازم بتاعه او اقرب من ليه يبقى هو ده الصديق، ياخد الرسالة يوصلها للعروس، وياخد العروس يوصل الرسالة للعريس، ويعمل نوع من التوافق والانسجام بين الاثنين. عمل الانسان المسيحي زي عمل يوحنا المعمدان، بحب ربنا من كل قلبي وبفرح بيه وبقول له انت الكنز اللي في اواني خزفية اي في جسدي، وبشوف ان هو النور الذي يضيء في اعماقي، وبشوف المسيح هو كل شيء في حياتي، ولكن رسالتي ان اقدم هذا المسيح للاخرين وان اقدم الاخرين لهذا المسيح. ما يشغل قلبي هو الكنيسة الممتدة من أقاصي المسكونة إلى أقاصيها. كل ما أقف قدام ربنا أقول له يا رب نفوس كتيرة محطمة، نفوس كتيرة تعبانة، نفوس كتيرة لم تعرفك بعد، اشرق بنورك على كل قلب. هو تفتكر ان ده شغلة الكاهن وحده أو الأسقف أو الراهب أو المتوحد، دي شغلة كل إنسان مسيحي ونربي ولادنا صغيرين على حب البشرية كلها، ونقول له يا ربي مش هنستريح إلا لما جميع البشر يستريحون فيك، ومش هنفرح إلا لما الكل يفرح بيك، وإن تألم عضو تتألم معه جميع الأعضاء. كل ما واحد بتئن نفسي معاه، وكل واحد بيتعثر قلبي بيلتهب معاه، وكل نفس بيبعد عنك بحس كأني أنا اللي بعدت عنك. كونوا يا أحبائي أصدقاء العريس، وكونوا أيضا أصدقاء العروس. يقول إيه المرتل؟ لا تضربك الشمس في النهار ولا القمر إيه بالليل. ايه يعني لا تضربك الشمس بالنهار؟ الانسان اللي يقف قدام المسيح ويرفض الايمان به تضربه الشمس في النهار. الانسان الذي لا يبالي بخلاص الاخرين ويستهتر بالاخرين ويبقى اناني حتى في خلاص نفسه تضربه القمر بالليل. قال لك الحمد لله انا مؤمن وبروح الكنيسة وبحضر العشيات وبتناول الأسرار المقدسة وبصلي باكر وبصلي بنوم وبقوم بالأصوام المطلوبة، وإخواتك اللي حواليك حبيبي نسيهم، تضربك القمر، يضربك القمر بالليل. لا تضربك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. يا ربي ادينا من كل قلبنا نحن ننشغل بالكنيسة بالعالم كله حتى لا نضرب بالقمر. في عبارة جميلة يقولها القديس أغسطينوس في تفاسيره للمزامير وبالأخص مزامير المصاعد، يقول إيه؟ يقول أحيانا المرتل يسبح الله بأسلوب المفرد، واحيانا يستخدم صيغه الجمع، احيانا صيغه المفرد واحيانا صيغه الجمع، والاثنين زي بعض. لما بيبص للكنيسه ككل كجسد واحد يتكلم بصيغه المفرد كانه هو الوحيد في العالم لانه بيتكلم باسم الكنيسه كلها، ولما يبص كده لاخواته اللي حواليه ينسى نفسه ويتكلم باسم كل اخواته اللي حواليه. ودي صح ودي صح والاثنين يكملوا بعض. فلما اقول ابانا الذي في السماوات بكلم المسيح او بكلم الاب باسم البشريه كلها، او بكلم الاب باسم جسد المسيح الكلي. ولما اتكلم بصيغه مفرده اقول له الهي ومخلصي، مش بتكلم عن نفسي، إلهي لأن إخواتي جزء مني، زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول أعضاء بعضنا لبعض. ف
فيوحنا المعمدان صديق العريس.

وموسى النبي قيل عنه في سفر الخروج كان يكلم الرب كما يكلم الرجل صاحبه. كان بيتكلم مع ربنا كما يكلم الرجل صاحبه. وهو بيتكلم مع ربنا، ربنا بالنسبة لي صاحبه، صديقه الشخصي. نسينا نتعامل مع ربنا في صداقة حقيقية. الواحد يقف مع ربنا مش في روتين ولا في شكليات، لكن يقف مع ربنا بروح الايه؟ بالروح المتسعة، بروح الحب اللي أنا مرمي في حضنه. كنا بنتكلم قبل كده عن الفطين، يقول كالفطين نحو صدر ايه؟ أو نحو أمه. ابن ربنا مرمي على صدر ربنا، لكن كالفطيم مش كالرضيع. ليه؟ الرضيع رامي راسه على صدر مامته، لكن عينيه عايزه ايه؟ عايزه شويه لبن، عايز يرضع. الفطيم رامي راسه على صدر مامته، لكن عايز ياخد مامته كلها في حضنه، حتى ولو هتحرمه من اللبن عشان ياكل الخبز. ولذلك يقول السيد المسيح عن نفسه: انا هو الخبز النازل من السماء، انا فطمتكم من اللبن. وطول ما احنا في العالم كل شويه يفطم فينا عشان نكون ناضجين في الرب. ارجو ان ربنا يدينا مثل يوحنا المعمدان كصديق العريس، نبحث عن كل البشريه لكي تكون العروس المقدسة للعريس، ونكون كصديق مثل موسى النبي نتحدث مع الله بلغة الصداقة والحب لا بلغة الشكليات. لا تغر من نجاح الخاطي، فإنك لا تعلم كيف تكون عاقبته. هقول لكم حتى يقولها القديس يوحنا ذهبي الفم لما بيتكلم، أظن في المزمور 121، وبيتكلم عن اللسان الغاش. لا، في المزمور 120 يتكلم عن اللسان الغاش. يقف كده المرتل يقول: يا ترى مين يعاقب هذا اللسان الغاش؟ فذهبي الفم يقول ما فيش لغة بشرية تقدر تقدم لنا العقوبة عن اللسان الغاش، لأن اللسان الغاش لسان إبليس الكذاب وأب الكذابين. ولكن عقوبة الغش جواها، تلاقيه بيضحك وبيهيس وفرحان ويقول لك عملت حتة مقلب في فلان وضحكت على فلان وعدت منه ومش عارف خدعت فلان في كذا، وقاعد مبسوط. ولما يروح بيته نار مولعة جواه. فيقول ذهبي الفم العبارة الجميلة والخطيرة: عقوبة الشر في الشر نفسه، يعاقب الشرير نفسه قبل أن يعاقبه الله. مين في بؤس زي إبليس؟ ومهما كان هذا البؤس بتاعه، مين يقدر يعبر عن بؤس إبليس؟ ولكن ينتظر البؤس الأعظم اللي لا يمكن أن يوقعه الإنسان على إبليس، لكن هيوقعه الله عليه في اللحظات الأخيرة. أنا خايف أقول الإنسان الشرير المصمم على شره ما تغيرش منه لأنه جواه مرارة، بس هو بيغطيها بالكذب والخداع والابتسامة الخارجية. الشر يحمل فساده فيه، والخير أو الصلاح في الرب يحمل فضيلته ويحمل أيضا جزاء فيه. ولاد ربنا تلاقيه وسط النار مع ثلاث فتية بيرقصوا متهللين، ومع دانيال قاعد يغني مع مين؟ مع الأسود. فالشر يحمل الفساد اللي فيه، عقوبته جواه، وأيضا الصلاح الإلهي فينا يحمل مكافأته فينا. لا تغر من نجاح الخاطي، فإنك لا

تعلم كيف تكون عاقبته. عاقبته في يوم الدينونة وعاقبته جواه من غير ما انت تحس. لا ترضى بما يرضي الأشرار واذكر أنهم حتى مثوى الأموات لا يتبررون. ضميرهم تعبهم حتى ولو من الخارج ضميرهم مستريح. أنا أذكر إنسان صدقوني مقدرش يعني مش عايز أذكر مقدرش أذكر اسمه، ولكن هذا الإنسان كان مقاوم بعنف شديد، وكان كثيرون حواليه أعداد كبيرة. وبعدين قعدت في قعدة لطيفة معاه، قلت له أنا عايز أكلمك بصراحة. شوف منظرك من بره بطل وقوي والناس حواليه والناس واقفة معاك، أنا عايز أسألك سؤال قدام ضميرك، أنت مستريح؟ صدقوني بص لي كده، قال لي ما فيش في العالم إنسان قلبه مولع نار زيي. أنا أبأس إنسان في المسكونة كلها. ونشكر ربنا، ربنا أنقذه من هذه النار، والنهاردة من أحسن من الشخصيات الجميلة الحلوة مع ربنا. فالخطية أحبائي عقوبتها جوه الإنسان حتى المثوى الأخير، حتى القبر إن لم يتب مش ممكن يعيش مستريح. تباعد عمن له سلطان على القتل فلا تشعر بمخافة الموت. الناس المتكبرين زوغ منهم، خليك مع الناس الودعاء تتعلم منهم الوداع. عاشر الأقرباء ما استطعت وشاور الحكماء. ألقط من الحكيم، ألقط من الإنسان الحلو اللي عايش مع ربنا. ليكن حديثك مع العقلاء وجميع كلامك في شريعة العلي. ليكن الأبرار جلساءك على الطعام وافتخارك بمخافة الرب. وصايا جميلة صدقوني. يمكن في الأول لما عدت أعرف يشوع بن صراخ قلت يا ربي الناس هيقولوا كلها وصايا ربما تبدو اجتماعية، لكن الموضوع مش موضوع حياة اجتماعية، موضوع نعمة الله الفائق. مين يديني ان انا اتكلم مع العقلاء ان لم يكن روح الله عامل فيا وفيهم؟ ومين يعلمني شريعة العلي ويخلي كلمة ربنا على بقي الا روح الله القدوس اللي اوحى بكلمة الله؟ ومين اللي يديني اعتزاز بمخافة ربنا الا ربنا اللي يقول معلمنا عنه بولس الرسول حاشا لي ان افتخر الا بصليب ربنا يسوع المسيح. الهنا الصالح يعطينا من اجل محبته ان نعيش كما يليق بروح الطهارة المقدسة لكي نكون قديسين في الرب كما انه هو قدوس، ونسلك بالحكمة لأنه هو حكمة الله الساكن فينا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين.

يمين الآب وعرفك عروسا مزينة، فذاب منه اللحم نهرا صافيا يحمل هدية الآب وبركة الابن وشهادة الروح لكل الأجيال.

سفر التثنية. الأصحاح 22. لا تنظر ثور أخيك أو شاته شاردا وتتغاضى عنه، بل ترده إلى أخيك لا محال. وإن لم يكن أخوك قريبا منك أو لم تعرفه، فضمه إلى داخل بيتك ويكون عندك حتى يطلبه أخوك، حينئذ ترده إليه. وهكذا تفعل بحماره، وهكذا تفعل بثيابه، وهكذا تفعل بكل مفقود لأخيك يفقد منه وتجده. لا يحل لك أن تتغاضى. لا تنظر حمار أخيك أو ثوره واقعا في الطريق وتتغافل عنه، بل تقيمه معه لا محال. لا يكن متاع رجل على امرأة، ولا يلبس رجل ثوب امرأة، لأن كل من يعمل ذلك مكروه لدى الرب إلهك. إذا اتفق قدامك عش طائر في الطريق، في شجرة ما أو على الأرض فيه فراخ أو بيض، والأم حاضنة الفراخ أو البيض، فلا تأخذ الأم مع الأولاد. أطلق الأم وخذ لنفسك الأولاد، لكي يكون لك خير وتطيل الأيام.

إذا بنيت بيتا جديدا فاعمل حائطا لسطحك لئلا تجلب دما على بيتك إذا سقط عنه ساقط. لا تزرع حقلك صنفين لئلا يتقدس الملء، الزرع الذي تزرعه ومحصول الحقل. لا تحرث على ثور وحمار معا. لا تلبس ثوبا مختلطا صوفا وكتانا معا. اعمل لنفسك جدائل على أربعة أطراف ثوبك الذي تتغطى به. إذا اتخذ رجل امرأة وحين دخل عليها أبغضها ونسب إليها أسباب كلام وأشاع عنها اسما رضيا وقال هذه المرأة اتخذتها ولما دنوت منها لم أجد لها عذرا، يأخذ الفتاة أبوها وأمها ويخرجان علامة عذرتها إلى شيوخ المدينة إلى الباب، ويقول أبو الفتاة للشيوخ: أعطيت هذا الرجل ابنتي زوجة فأبغضها، وها هو قد جعل أسباب كلام قائلا: لم أجد لبنتك عذرة، وهذه علامة عذرة ابنتي. ويبسطان الثوب أمام شيوخ المدينة، فيأخذ شيوخ تلك المدينة الرجل ويؤدبونه ويغرمونه بمئة من الفضة ويعطونها لأبي الفتاة لأنه أشاع اسما رضيا عن عذراء من إسرائيل، فتكون له زوجة لا يقدر أن يطلقها كل أيامه. ولكن إن كان هذا الأمر صحيحا لم توجد عذرة للفتاة، يخرجون الفتاة إلى باب بيت أبيها ويرجمها رجال مدينتها بالحجارة حتى تموت لأنها عملت قباحة في إسرائيل بزناها في بيت أبيها، فتنزع الشر من وسطك. إذا وجد رجل مضطجعا مع امرأة زوجة بعل يقتل الاثنان، الرجل المضطجع مع المرأة والمرأة، فتنزع الشر من إسرائيل. إذا كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل فوجدها رجل في المدينة واضطجع معها، فأخرجوهما كليهما إلى باب تلك المدينة وارجموهما بالحجارة حتى يموتا، الفتاة من أجل أنها لم تصرخ في المدينة والرجل من أجل أنه أذل امرأة صاحبه، فتنزع الشر من وسطك. ولكن إن وجد الرجل الفتاة المخطوبة في الحقل وأمسكها الرجل واضطجع معها، يموت الرجل الذي اضطجع معها وحده. وأما الفتاة فلا تفعل بها شيئا، ليس على الفتاة خطية للموت، بل كما يقوم رجل على صاحبه ويقتله قتلا هكذا هذا الأمر. إنه في الحقل وجدها فصرخت الفتاة المخطوبة فلم يكن من يخلصها. إذا وجد رجل فتاة عذراء غير مخطوبة فأمسكها واضطجع معها فوجدا، يعطي الرجل الذي اضطجع معها لأبي الفتاة 50 من الفضة وتكون هي له زوجة من أجل أنه قد أذلها، لا يقدر أن يطلقها كل أيامه. لا يتخذ رجل امرأة أبيه ولا يكشف ذيل أبيه. الأصحاح 23. لا يدخل مخصي بالرد أو مجبوب في جماعة الرب. لا يدخل ابن زنا في جماعة الرب، حتى الجيل العاشر لا يدخل منه أحد في جماعة الرب. لا يدخل عموني ولا مؤابي في جماعة الرب، حتى الجيل العاشر لا يدخل منهم أحد في جماعة الرب إلى الأبد، من أجل أنهم لم يلاقوكم بالخبز والماء في الطريق عند خروجكم من مصر، ولأنهم استأجروا عليك بلعام بن بعور من فطور آرام النهرين لكي يلعنك.
ولكن لم يشأ الرب إلهك أن يسمع لبلعام، فحول لأجلك الرب إلهك اللعنة إلى بركة، لأن الرب إلهك قد أحبه. لا تلتمس سلامهم ولا خيرهم كل أيامك إلى الأبد. لا تكره أدوميا لأنه أخوك. لا تكره مصريا لأنك كنت نزيلا في أرضه. الأولاد الذين يولدون لهم في الجيل الثالث يدخلون منهم في جماعة الرب. إذا خرجت في جيش على أعدائك فاحترز من كل شيء رديء. إن كان فيك رجل غير طاهر من عارض الليل يخرج إلى خارج المحلة لا يدخل إلى داخل المحلة، ونحو إقبال المساء يغتسل بماء، وعند غروب الشمس يدخل إلى داخل المحلة. ويكون لك موضع خارج المحلة لتخرج إليه خارجا، ويكون لك وتد مع عدتك لتحفر به عندما تجلس خارجا وترجع وتغطي برازا، لأن الرب إلهك سائر في وسط محلتك لكي ينقذك ويدفع أعداءك أمامك. فلتكن محلتك مقدسة لئلا يرى فيك قذر شيء فيرجع عنك. عبدا أبقى إليك من مولاه لا تسلم إلى مولاه. عندك يقيم في وسطك في المكان الذي يختاره في أحد أبوابك حيث يطيب له. لا تظلمه. لا تكن زانية من بنات إسرائيل، ولا يكن مأبون من بني إسرائيل. لا تدخل أجرة زانية ولا ثمن كلب إلى بيت الرب إلهك عن نذر ما، لأنهما كليهما ركس لدى الرب إلهك. لا تقرض أخاك بربا، ربا فضة أو ربا طعام أو ربا شيء ما مما يقرض بربا. للأجنبي تقرض بربا، ولكن لأخيك لا تقرض بربا، لكي يباركك الرب إلهك في كل ما تمتد إليه يدك في الأرض التي أنت داخل إليها لتمتلكها. إذا نذرت نذرا للرب إلهك فلا تؤخر وفاءه، لأن الرب إلهك يطلبه منك فتكون عليك خطية. ولكن إذا امتنعت أن تنذر لا تكون عليك خطية. ما خرج من شفتيك احفظ واعمل، كما نذرت للرب إلهك تبرعا كما تكلم فمك. إذا دخلت كرم صاحبك فكل عنبا حسب شهوة نفسك شبعتك، ولكن في وعائك لا تدع. إذا دخلت زرع صاحبك فاقطف سنابل بيدك، ولكن من جلا لا ترفع على زرع صاحبك. الأصحاح 24. إذا أخذ رجل امرأة وتزوج بها فإن لم تجد نعمة في عينيه لأنه وجد فيها عيب شيء وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته، ومتى خرجت من بيته ذهبت وصارت لرجل آخر، فإن أبغضها الرجل الأخير وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته، أو إذا مات الرجل الأخير الذي اتخذها له زوجة لا يقدر زوجها الأول الذي طلقها أن يعود يأخذها لتصير له زوجة بعد أن تنجست، لأن ذلك ركس لدى الرب. فلا تجلب خطية على الأرض التي يعطيك الرب إلهك نصيبا. إذا اتخذ رجل امرأة جديدة فلا يخرق في الجند ولا يحمل عليه أمر ما، حرا يكون في بيته سنة واحدة ويسر امرأته التي أخذها.
لا يسترهن احد

رحى او مرداتها، لانه انما يسترهن حياة. اذا وجد رجل قد سرق نفسا من اخوته بني اسرائيل واسترقه وباعه، يموت ذلك السارق فتنزع الشر من وسطك. احرص في ضربة البرص لتحفظ جدا، وتعمل حسب كل ما يعلمك الكهنة اللاويون، كما امرتهم تحرصون ان تعملوا. اذكر ما صنع الرب الهك بمريم في الطريق عند خروجكم من مصر. اذا اقرضت صاحبك قرضا ما، فلا تدخل بيته لكي ترتهن رهنا منه. في الخارج تقف، والرجل الذي تقرضه يخرج اليك الرهن الى الخارج. وان كان رجلا فقيرا فلا تنم في رهنه، رد اليه الرهن عند غروب الشمس لكي ينام في ثوبه ويباركك، فيكون لك بر لدى الرب الهك. لا تظلم اجيرا مسكينا وفقيرا من اخوتك او من الغرباء الذين في ارضك في ابوابك. في يومه تعطيه اجرته، ولا تغرب عليها الشمس لانه فقير واليها حامل نفسه، لئلا يصرخ عليك الى الرب فتكون عليك خطيئة. لا يقتل الاباء عن الاولاد، ولا يقتل الاولاد عن الاباء، كل انسان بخطيته يقتل. لا تعوض حكم الغريب واليتيم، ولا تسترهن ثوب الارمله. واذكر انك كنت عبدا في مصر، ففداك الرب الهك من هناك، لذلك انا اوصيك ان تعمل هذا الامر. اذا حصدت حصيدك في حقلك ونسيت حزمة في الحقل، فلا ترجع لتأخذها. للغريب واليتيم والأرملة تكون، لكي يباركك الرب إلهك في كل عمل يديك. وإذا خبطت زيتونك فلا تراجع الأغصان وراءك، للغريب واليتيم والأرملة يكون. إذا قطفت كرمك فلا تعلله وراءك، للغريب واليتيم والأرملة يكون. واذكر أنك كنت عبدا في أرض مصر، لذلك أنا أوصيك أن تعمل هذا الأمر.

سحر المزامير هو جوهرة غالية من جواهر كتابنا المقدس. فالمزامير هي مجموعة من الترانيم والتسبيح كتبت بوحي من الروح القدس لتعبر عن مشاعر الإنسان تجاه خالقه. فالمزامير هي لهج قلوبنا الدائم، هي منبع صلواتنا وتضرعاتنا، وقد لقبت بمزامير داود لأنه كتب معظمها. وكلمة مزمور هي كلمة عبرية معناها صوت القيثارة، وكتاب المزامير يعني كتاب التهليل. وحقا قال الأنبا أثناسيوس عن المزامير: إن التسبيح بالمزامير دواء لشفاء النفس، فمن ذا الذي لا ينهل من هذا السفر العجيب؟ فالمزامير قوة قاهرة للشياطين، قوة عزاء للنفس الحزينة، قوة رجاء لمن يحفظها ويرددها.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك أشفقت علينا.

عضدت واتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين. انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو تجربة، لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر الأواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحي المساوي لك الآن وكل أوان إلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامة حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة. اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق فيا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي عضدني، أعلم الأسماء طرقك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

بشوي سنينان بشوي سنينان الليل ويا خنفران ام بيوت نم بشيرين ام ببنف ما سواب ونوتي نوت امين. تسبحت الساعة التاسعة من النهار المبارك، أقدمها للمسيح.

فقبلهم وخاطبهم عن ملكوت الله، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحكومة.

ليس عندنا أكثر من 5 خبزات و2 سمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000 رجل.

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمته
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حل وأخر واصفح لنا يا الله سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: ربنا اجعلنا رب مستحقين ان نقول بشكر ابانا الذي في السماوات يتقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الغد اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهد المذنبين الينا ولا يدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوة والمجد الابد امين.
1: يا الله الاب ابو ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي بظهوره خلصتنا وانقذتنا من عبوديه العدو نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من اهتمام العالم والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح ولتكن صلواتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك امنحنا أن نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لآلام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد اللهم ابطل عنا قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحي اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم وردنا جميعا إلى فردوس النعيم لأنك يا سيدي إله مبارك وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد أمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل

0: خلقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا سهل حياتنا وارشدنا لعمل بوصيات. قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، واغفر خطايانا، ونجينا من كل حزن رديء ووجع قلب. أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجدك غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك.

متى تأتي إلي؟ متى تشفق وتحنو علي؟ ألست أنا ابنك جبلة يديك؟ متى تأتي إلي؟

المخلص بفتح الأحضان الأبوية، لأني أفنيت عمري في اللذات والشهوات، وقد مضى مني النهار وفات. فالآن أتكل على غنى رأفتك التي لا تفرغ، فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر إلى رحمتك، لأني إليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا أبتا في السماء قدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني كأحد أجرائك.

0: بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. المكتبه الصوتيه بكنيس الشهيد العظيم ماري جرجس بسبورتنج تقدم لكم عظه العشر عذار للقمص تدرس يعقوب القيد في قداس الجمعه 17/10/2003.
1: قفوا بخوف امام الله وانصتوا بحكمة لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة

أصابعهن وخرجنا للقاء العريس، وكان خمس منهن جاهلات وخمس حكيمات، أما الجاهلات فأخذنا

نعسنا جميعهن ونمنا، ففي منتصف الليل صار صراخ، وذا العريس قد أقبلا، فاخرجنا للقائه. حينئذ قامت جميع أولئك العذارى وزينا مصابيحهن، فقالت الجاهلات للحكيمات: أعطيننا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ.

ربنا افتح لنا. فأجاب وقال الحق أقول لكنا إني لا أعرفكنا فاسهروا.

0: آمين.
1: باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. النهاردة أحبائي بنعيد بعيد القديسة حنة أم صموئيل، ونتوقع حنة كإنسانة متزوجة وأنجبت طفل أن تكون القراءات عن أي موضوع لكن بعيد عن موضوع العذارة. لكن العجيب أن الكنيسة تصمم أنها تقدم لنا هذا اليوم مثل العذارة الحكيمات والعذارة الجاهلات، وكأن الكنيسة تصر على أنها تعلن أن الحياة البتولية مع بتولية الجسد أيضا لابد أن يكون هناك بتولية للنفس في الداخل. كثيرون لهم بتولية الجسد من الخارج ولكن ليست لهم بتولية الفكر ولا بتولية القلب ولا بتولية الحواس ولا بتولية الإنسان الداخلي، وإن كان أيضا كثيرون لهم بتولية الجسد اللي ساعدتهم على بتولية الأعماق الداخلية. ربما البعض زي إحدى السيدات بعتت القديس أغسطينوس قالت له أنا تعبانة لأني متزوجة وعندي أولاد، وكان عندها حوالي 10 أولاد، كنت أتمنى لو كنت دخلت الدير وعشت كإنسانة بتول أقضي وقتي في التسابيح والترانيم وأعيش وقتي بلا هم وأقدر أحيا كإنسانة كملاك الله. ولكن كان رد القديس أغسطينوس رد جميل، قال لها وإن كنت قد تزوجت ولكن تستطيع أنك تقتني الحياة المقدسة بتنفيذ الوصية، وقال لها في كل وقت تقدمي عمل مقدس أو تحققي وصية ربنا المملوءة حبا حتى لزوجك ولأولادك عند ربنا نوع من أنواع البتولية. وكثير من الآباء زي القديس أفراهات السورياني وغيره ركزوا على بتولية الأعماق الداخلية. حنة إنسانة مقدسة وضعت قلبها في يد الله، واستطاعت وهي متزوجة وحتى عندما أنجبت قدمت العظيم بين الأنبياء صموئيل اللي معناها الله سمع. ونحن أحبائي نستطيع كل واحد فينا من كل قلبه بغض النظر إن كان متزوج أو غير متزوج، لكن نفكر بصورة جدية، هل أعماق قلبي كلها مرتبطة بعريس نفسي الداخلي؟ هل أستطيع أن أنا أقول لمسيحي حبيبي لي وأنا لحبيبي؟ هل أستطيع أن أنا أشعر أن بكل كياني الداخلي زي ما سلم نفسه من أجلي أحبني وأسلم نفسه لأجلي أقول له وأنا أيضا من أجلك يا ربي أشتهي أن أموت كل النهار وأبذل لأجل محبتي العميقة ليك؟ احنا محتاجين الى قرار مصيري، كل انسان يقعد مع نفسه ويفكر بصورة جدية هل هو مقدس لربنا ولا لا. الله مش حاسبنا حسب مظهرنا الخارجي، لكن الله يطلب القلب الداخلي، يريد ان يكون القلب في الداخل العروس المقدسة المهيئة بزيت النعمة الالهية وبزيت الحب زي ما بيقول القديس يوحنا ذهبي الفم لكي نلتصق بالعريس بتاعنا. لما تكلم القديس يوحنا ذهبي الفم عن الحب قال بالحب نتشبه بالله. إن كان عمل الروح القدس إنه يهيئ النفس البشرية ليوم مجيء الرب، إنما بيشكل فيها كل يوم بحيث زي ما بيقول يوحنا الحبيب نصير مثله تماما، وزي ما بيقول قديس بولس الرسول أنه ينسى ما هو وراء ويمتد إلى ما هو قدام، وأنه يشتهي أن يبلغ إلى قياس البلء بتاع قامة المسيح. الترمومتر اللي بيه نقدر نعرف احنا عروس بتول لربنا ام لا هو ترمومتر الحب. كل ما القلب يكون متسع بالحب لجميع الناس، حتى المقاومين لينا، حتى المضايقين لينا، حتى مضطهد الكنيسة، كل ما النفس تبقى متسعة تشارك المسيح في طبيعتها كمحب البشر. لما بطرس الرسول يقول شركاء في الطبيعة الإلهية، مش معناها هنبقى آلهة، يعني الإله الخالق أو الإله المعبود أو غيره، ولكن كما أن إلهنا محب للبشرية بل محب لكل الخليقة المقدسة لي، هكذا نحن أيضا أحبائي كل واحد فينا يبقى حريص تماما أن يمتلئ قلبه بالحب كعطية مجانية تقدم من روح الله لنا. ذهبي الفم يتكلم عن الحب أن الباسبور اللي ممكن الواحد يعدي بيه من هذا العالم، ولا تستطيع أي حراسات سماوية أنها تمنع هذه النفس من أن تلتصق بالله وتكون عن يمين السيد المسيح. يعني كتير الواحد يسأل يا ترى مصيري إيه؟ حلها بسيط، يقعد الإنسان مع نفسه ويكتشف أعماقه في الداخل، هل في داخلي طاقات حب ولا إنسان شكلي أهو رايح الكنيسة وجاي من الكنيسة وحافظ كم آية من الكتاب المقدس وحافظ كم مزمور وكم لحن من ألحان الكنيسة وبحضر وبدي الفقراء. يقول معلمنا بولس الرسول في الأغنية بتاعته في الأصحاح 13 من رسالته لأهل كورنثوس عن المحبة، المحبة لا تسقط أبدا، ويقول إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليست لي محبة لا أنتفع، أصير كنحاس يرن أو صنج يرن. بدون المحبة إن وزعت كل اللي عندي، كل ما في يدي أقدمه ولكن ليست لي محبة لا أنتفع شيئا. إن سلمت جسدي حتى احترق ولكن ليست لي محبة لا أنتفع شيئا. ولاد ربنا بيحبوا الحب لأن الله هو حب. مفيش حاجة ممكن تشغل ذهن الإنسان المسيحي قد أن يكون أعماقه في الداخل كلها مملوءة حبا. تقول لي ربما الظروف المحيطة بي ظروف صعبة، ظروف عائلية صعبة، ظروف في الشغل صعبة، ظروف في الكنيسة صعبة، ظروف في أي وضع مجتمع في صعوبة. أقول لك العجيب في مثل العذارى الحكيمات والجاهلات أن السيد المسيح جاء إمتى؟ في منتصف الليل. إيه يعني في منتصف الليل؟ يعني الدنيا آخر ما يمكن تتخيله من الظلام، زي لما نتكلم عن الظهيرة يبقى أقصى ما نتصوره عن النور، فأيضا منتصف الليل يعني أقصى ما يمكن أن نتصوره عن الظلم. والسيد المسيح لما تكلم عن مجيئه الأخير كشف صورة خطيرة للظلمة اللي حتسود في العالم، وعبر عنها يقول إن إيه؟ إن في آخر الأيام تبرد محبة الإيه؟ الكثيرين. تبرد محبة الكثيرين يعني النور اللي في جوه القلوب ينطفي ويبقى في ظلمة الكراهية وظلمة البغضة، ظلمة الحسد، ظلمة الخطية اللي في داخل القلب. وكأن السيد المسيح أكد لنا مقدما أنه مع الأيام الظلمة بتزداد، ولما هيجي السيد المسيح هيجي السيد المسيح والظلمة في أقصى صورها. ما تقلقوش، لأنه زي ما بيقول أظن القديس أفراهات بيعلق على معلمنا بولس الرسول لما تكلم على أننا احنا بنعيش في جيل ملتوي، فيقول أن كل ما الدنيا تمتلئ ظلاما كل ما أولاد الله يمتلئوا بهاء. يعني اطلع دلوقتي كده بص في السماء تقدر تشوف نجم من النجوم؟ مش ممكن. تعال الساعة كده 10-11 بالليل تقف تتفرج على السماء تلاقي جمال السماء بكواكبها بنجومها وبقمرها، تقول ايه الجمال ده كله؟ طب كان فين في النهار؟ لأن النور بتاع الشمس ما كانش مبين النور بتاع الكواكب. لما الله بيسمح بالظلمة في أبشع صورها ويسمح لأولاد الله يدخلوا تحت الضيق وتبقى صورة مؤلمة، في هذه اللحظات يتلألأ بهاء مجد أولاد الله. كل ما الدنيا تضيق حواليك قل دي أجمل فرصة في عمري أحب. تخيل لو انك عشت في مجتمع ما فيش حد بيضايقك، تدخل السماء ازاي؟ تدخل السماء ازاي؟ كل ما الضيق يزداد كل ما جمال نعمة الله الفائقة تتلألأ في اعماقك في الداخل. تعالوا نسأل ايوب ايه رأيك ايوب في المر اللي انت عشته كل هذه السنين؟ يقول لك ياه زمان كنت بسمع عن ربنا بالأذن، سمعت عنك والآن قد رأتك إيه؟ عيناي. زمان كنت بخدم، كنت بدي الفارة، كنت أبا للأيتام، كنت بعمل أعمال صالحة كتير،

لكن ما ظهرش جمال أعماق قلب أيوب إلا لما كل الأمور كانت ضده، الشيطان اتحرك ضده، ممتلكاته ضاعت منه، مراته أخذت موقف مضاد منه، فقد أولاده، أصدقاؤه كانوا أكثر عنفا من كل التجارب دي، لدرجة في إحدى كلماته يؤكد أنه المر اللي داقه من أصدقائه أكثر بكثير من المر اللي حصل بكل التجارب اللي مرت بيه. ولكن على قد كل المرارة دي، على قد كل العزوبة والجمال والبهاء بتاع عمل ربنا في قلب أيوب. يا أحبائي، الله الذي يسمح بالتجربة يعطي مع التجربة أيضا المنفذ، والله اللي يسمح للأشرار أن يمدوا إيديهم على الأبرار يقول لكن لا تستقر عصا الخطاة على إيه؟ على الصديقين. سيبهم يعملوا عايزين يعملوا، لكن النهاية يطلع إيه؟ الشر يبقى زي العشب سرعان ما يزبل، وأولاد الله كالشجر في الوقت المعين يمتلئون ثمارا مقدسة تفرح قلوب السمائيين. إذا مسيحنا جاي في منتصف الليل، عايز تتقابل مع ربنا؟ ادخل في منتصف الليل وخبط عليه وخلي معاك زيت نعمته وزيت الحب الإلهي في داخلك. ما كانش ممكن للثلاث فتية القديسين يتمتعوا برؤية كلمة الله ويتمشى معاهم ويحول لهم النار إلى ندى لو لم تحل ظلمة الضيقات الشديدة عليهم. وسط الضيق وفي داخل الآتون أشرق كلمة الله في وسط الآتون، وصاروا شهود حقيقيين لله حتى أمام الإمبراطور. إذن يا أحبائي، الضيق أجمل لحظات النفس تتقابل مع ربنا كبتول حاملة مصباح النور وتدخل معاه إلى عرشه الإله. لما نتكلم عن ملكوت الله يشبه 10 عذارة، 5 حكيمات و5 جاهلات، صحيح ده يظهر في أكمل صوره في يوم الرب العظيم يوم مجيئه، لكن دي خبرة نعيشها كل يوم. كل يوم أحمل مصباحي وخبط على بابه وأقول له أنت وعدت، اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. انا لا طالب منك بركات ارضية، ولا طالب منك صحة الجسدي، ولا طالب منك نجاح زمني، ولا طالب منك مجد عالمي، لكن طالب منك ان انا اقتنيك، انت العريس بتاع نفسي. كل العالم ده، كل أمجاد العالم، كل ممتلكات العالم أحسبها نفاية لكي أربح المسيح. عينينا متركزة على العالم، عشان كده المصباح بتاعنا مطفي. ركزوا عينيكم على مسيحكم نور العالم فيشرق نوره جوه المصباح، وتكتشف أحبائي عايز أقول العرش الإلهي المفتوح ليكم، تدخل وتستريح وتنبسط وتقول مين أسعد مني في هذه اللحظة. ربنا يدينا كلنا من أجل محبته أن نختبر الحياة المجيدة في المسيح يسوع، مجد ابنة الملك من الداخل، أن نكون العذارى المقدسات للرب، أن نطرق أبوابه باستمرار لكي نقتنيه، ولا نطلب معه شيئا آخر لكي نوجد معه نتمتع بأسراره، ينير أعماقنا، نتعرف على كل ملكوته. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.

لأنه تعلق بي أناجيه، أرفعه لأنه عرف اسمي، يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق، أنقذه وأمجده.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، أسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب مسرتك على صهيون ولطبن أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

شو اسنين انا الليلويا الليلويا خنفران من بيوت مبشير ببن وماء ثواب ونوت نوت تسبحة الغروب المبارك نقدمها للمسيح ملكنا والهنا ونرجو ان يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتي المعلمنا داود النبي والملك بركات علينا امين. سبحوا الرب يا جميع الأمم ولتباركوا كافة الشعوب لأن رحمته قد ثبتت علينا.

اعترفوا للرب فانه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل بيت اسرائيل انه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل بيت هارون انه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل اتقياء الرب انه صالح وان الى الابد رحمته. في ضيقتي صرخت الى الرب فاستجاب لي واخرجني الى الرحم. الرب عوني فلا أخشى ماذا يصنع بي الإنسان. الرب لي معين وأنا أرى بأعدائي. الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر. الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي وباسم الرب انتقمت منهم. أحاطوا بي احتياطا واكتنفوني وباسم الرب قهرتهم. أحاطوا بي مثل النحل حول الشهد والتهبوا كنار في شوك وباسم الرب انتقمت منهم. دفعت لأسقط والرب عضدني قوتي وتسبحتي.

فلن أموت بعد، بل أحيا وأحدث بأعمال الرب تأديبا أدبني الرب إلى الموت لم يسلمني. افتحوا لي أبواب البر لكي أدخل فيها وأعترف للرب، هذا هو باب الرب والصديقون يدخلون فيه. أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي وكنت لي مخلصا. الحجر الذي رزله البناؤون هذا صار رأسا للزاوية.

واليوم الذي صنعه الرب فلنبتهج ونفرح فيه. يا رب خلصنا، يا رب سهل سبلنا. مبارك الآتي باسم الرب، بارك.

المذبح. أنت هو إلهي فأشكرك، إلهي أنت فأرفعك، أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي.

فارس إسرائيل، الرب يحفظك، الرب يظلل على يدك اليمنى، فلا تحرقك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك.

فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب، وقفت أرجلنا في ديار أورشليم، أورشليم المبنية مثل مدينة متصلة بعضها ببعض، لأن هناك صعدت القبائل، قبائل الرب شهادة لإسرائيل.

من آل سلامتك يا أورشليم والخصب لمحبيك، ليكن السلام في حصنك والخصب في أبراجك الرصينة. من أجل إخوتي وأقربائي تكلمت من أجلك بالسلام.

أليهم ومثل عيني الأمة إلى يدي سيدتها، كذلك أعيننا نحو الرب إلهنا حتى تراءف علينا. ارحمنا يا رب ارحمنا، فإننا كثيرا ما امتلأنا هوانا وكثيرا ما امتلأت نفوسنا العار. أردد على المخصبين.

لبت العودا ونحن أحياء عند سخط غضبهم علينا، إذن لغرقنا في الماء وعبرت نفوسنا السيل. أترى جازت نفوسنا الماء الذي لا نهاية له؟ مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم، نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين. الفخ انكسر.

لكن بأورشليم والجبال حولها والرب حول شعبه من الآن وإلى الأبد. الرب لا يترك عصا الخطاة تستقر على نصيب الصديقين كي لا يمد الصديقون أيديهم إلى الإثم. أحسن يا رب إلى الصالحين وإلى مستقيم القلوب، أما الذين يميلون إلى العثرات ينزعهم الرب مع فعل

فمنا فرحا ولساننا تهليلا حينئذ يقال في الأمم أن الرب قد عظم الصنيع معهم، عظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين. أردد يا رب سبينا مثل السيول في الجنوب الذين

إن لم يحرس الرب المدينة فباطلا سهر الحراس، باطل هو لكم التبكير. انهضوا من بعد جلوسكم يا آكل الخبز بالهموم، فإنه يمنح أحبائه نومان. البنون ميراث من الرب، أجرة ثمرة البطن كسام بيد القوي، كذلك أبناء المتيقظين. مغبوط هو الرجل الذي يملأ جعبته منهم، حينئذ لا يخزون إذا

في طرقي، تأكل من ثمرة أتعابك، تصير مغبوطا ويكون لك الخير. امرأتك تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك، بنوك مثل غروس الزيتون الجدد حول مائدتك. هكذا يبارك الإنسان المتقي الرب، يباركك الرب من صهيون، وتبصر خيرات أورشليم جميع أيام حياتك.

دني الخطاة وأطالوا إثمهم. الرب صديق هو يقطع أعناق الخطاة، فليخزى وليرتد إلى الوراء كل الذين يبغضون صهيون، وليكونوا مثل عشب السطوح الذي ييبس قبل أن يقطع، الذي لم يملأ الحاصد منه يده، ولا الذي يجمع الغمور حضنه.

0: رصاص يوسي وسيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير بركات علينا أمين.
1: ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان وكانت حماة سمعان بحمى شديدة فسألوا من أجلها فوقف فوقا منها وزجر الحمى فتركتها في الحال قامت وخدمتهم. وعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بأنواع أمراض كثيرة يقدمونهم إليه، أما هو فكان يضع يديه على كل واحد منهم فيشفيهم. وكانت الشياطين تهرب من كثيرين وهي صارخة تقول أنت هو المسيح ابن الله، فكان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون لأنهم كانوا قد عرفوا أنه هو المسيح. والمجد لله دائما أبديا أمين.
0: نسجد لك أيها المسيح مع بك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا. إذا كان الصديق بالجهد يخلص فأين أظهر أنا الخاطي؟ ثقل النهار وحره لم أحتمل لضعف بشريتي، لكن أنت يا الله الرحوم احسبني مع أصحاب الساعة الحادية عشر، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، فما أكثر أن أنظر إلى علو السماء، لكني أتكل على غنى رأفاتك ومحبتك للبشرية صارخا قائلا اللهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني.
2: دوكسا باتريكا إيوكي أوكي أوكي أوكي
0: اسرع لي يا مخلصي بفتح الأحضان.

الأبوية لأني أفنيت عمري في اللذات والشهوات، وقد مضى مني النهار وفات. فالآن أتكل على غنى رأفاتك التي لا تفرغ، فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني ليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا بتاه في السماء قدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعل

0: آمين.
1: لكل اسم بحرص ونشاط فعلت، ولكل خطية بالشوق واجتهاد ارتكبت، ولكل عذاب وحكم استوجبت، فهيي لي أسباب التوبة أيتها السيدة العذراء، فإليك أتضرع بك أستشفع، وإياك أدعو أن تساعديني لئلا أخزى، وعندما فارقت نفسي من جسدي أحضري عندي، لمؤامرة الأعداء هزمي، أبواب الجحيم اغلقي، لئلا يبتلعوا نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي. اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض مياتان مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلام، وأتيت بنا إلى المساء شاكرين، وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن، ونجنا من حيل المضاد وابطل سار فخاخه المنصوبة لنا، وهب لنا في هذه الليلة المقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال، لنجتاز أيضا بسلام وعفاف، لننهض للتسابيح والصلاة كل حين في كل مكان، نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير المدرك ولا مبتدئ، والروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
3: بسم الآب والأب الروح القدس الإله الواحد. آمين. أود أن أكلمكم في هذه الليلة المباركة عن الآية التي تقول: انظروا كيف تسلكون بتدقيق، لا كجهلاء بل كحكماء، في أفسس 5:15. التدقيق معناه انك انت تكون حريص في كل تصرفاتك واقوالك وافكارك في كل شيء، انك لا تخطئ ولو اقل خطأ، ولو ايه اقل خطأ. مشكلة بعض الناس انهم يقسمون الخطية الى خطية كبيرة وخطية صغيرة، زي السؤال اللي جاني النهاردة، واحد بيقول وقعت في احدى الكبائر. كل خطية خطية ولو انها بتختلف في الدرجة، لكن كلها خطية، واجرة الخطية موت. والمدقق يحاول انه لا يقع في اصغر خطية في حسبان، يعني زي ايه مثلا، زي ثوب نظيف جدا وكويس جدا، اقل بقعة فيه بتلوث الثوب، ويعتبر الثوب قد اتسخ مع ان بقعة صغيرة خالص. او اي اكل جاله ميكروب، اصغر ميكروب برضو اسم الاكل بقى ملوث. فالانسان المدقق لا يقع في اي خطية مهما كانت صغيرة في نظره، سواء في حياته الخاصة، في علاقاته مع الله، في علاقاته مع الناس. بل الانسان المدقق يدقق حتى في وجوده في غرفته الخاصة، حتى في وجوده في ايه؟ في غرفته الخاصة. يعني مثلا البنت اللي تكون محتشمة في غرفتها الخاصة وما فيش حد موجود معاها في الأوضة، لا يمكن أن تفقد حشمتها خارج الحجر أمام الناس وفي غير وجود الناس، طبيعتها هي هي. والإنسان الذي يقف ليصلي في غرفته الخاصة بكل خشوع، مش بس قصاد الناس يكون خاشع، اهو برضو لو وقف قصاد الناس يكون خاشع. إذن اللي بيدقق في حياته يهمه التدقيق ولو هو وحده، بدافع داخلي عنده من جهة القيم والمبادئ والمقاييس الروحانية، يكون تصرف سليم متزن. القديسة سارة بتقول ايه من جهة الصوم؟ يعني بتقول الذي يمنع نفسه عن الخبز لا يمكن ان يطلب لحما، والذي يمنع نفسه عن الماء لا يمكن ان يطلب خمرا. هو مدقق، فاصغر حاجة مدقق، لذلك في اي حاجة كبيرة يكون مدقق. اللي يحترس من الوقوع في الصغائر لا يمكن ان يقع في الكبائر.

أو يكبر من قيمة الخطية حيث لا توجد خطية، يعني يكون مدقق تماما. في مجالات كثيرة الإنسان ممكن يدقق فيها، يعني مثلا يكون مدققا من جهة الوقت. وقتك ده عبارة عن حياتك، تكون مدقق في استعمال كل دقيقة من دقائق وقتك. لما تضيع وقت يبقى بتضيع جزء من حياتك. كمان وقتك توزعه توزيع عادل، عملك ياخد مجاله او دراستك ياخد مجاله، عبادتك تاخد مجالها، راحتك تاخد مجالها، خدمتك تاخد مجالها، حياتك العائلية تاخد مجالها. يبقى مدقق في انه يوزع وقته توزيع عادل بين مسؤولياته، لان في ناس كتير كده يحمل واجباته العائلية بحجة عمله او بحجة خدمته. طبعا ده مش صح، ما يبقاش انسان مدقق. افتكر مرة ربما سنة 72 ولا 73 احدى زوجات الاباء الكهنة قالت لي: يرضيك يا سيدنا ان ابونا فلان بيخرج من 6 الصبح بيرجعش غير 1 بالليل وعياله ما بيشوفوش. قلت لها: ما يوافقنيش قبل ان كلام، انا هكلمه. وقابلته قلت له: ازاي يا ابونا عيلتك ما بتاخدش وقت منك؟ قال لي: تعرف الخدمة ومتطلبات الخدمة. قلت له: لا، من ضمن خدمتك ايضا بيتك، بيتك جزء من خدمتك، فلابد ان تكون مدقق ايضا في اهمية بيتك ومسؤوليتك نحو اولادك وزوجتك. وعشان كده في ناس نرشحهم للكهنوت فزوجاتهم يرفضوا، بيقولوا هيبقى زي ده، مراته ما تشوفوش الا في النادر وهو مشغول في الخدمة وسايب بيته. فالمدقق يكون مدقق في توزيع وقته وفي توزيع مسؤولياته. ايضا المدقق يكون يدقق من جهة وقته هو ومن جهة وقت غيره. في انسان وقته رخيص عنده فيظن ان وقت غيره رخيص ايضا، فيقابل اي واحد ويكلمه في اي موضوع ولو موضوع تافه وياخد وقت. طب يا عم احنا مشغولين. او مثلا يضرب تليفون لواحد ما يقولوش انت مشغول ولا مش مشغول، اقدر اكلمك ولا ما اكلمكش، ينزل كلام في التليفون لغاية لما اللي قصاده يقول: اخطيت يا رب ان انا حطيت تليفون في بيتي. مش مدقق بالنسبة لوقت غيره. او موضوع صغير يعطيه أهمية أزيد من اللازم، يعني حاجة ممكن يعرضها في دقيقتين يعرضها في ساعة، وده مش دقيق. أو إنسان لا يدقق في وقت غيره أيام الامتحانات، العيال عندهم دروس وبيذاكروا وهو يزور زيارة يضيع فيها وقت العيلة ووقت التلامذة وما يذكروش، دي مش تدقيق. لذلك أنا أقول لكم قبل أن يكون، حتى إذا كان تعرفون إحنا داخلين على أيام امتحانات، خلي بالكم من جهة الزيارات، من جهة الكلام، من جهة المشغولية، من جهة الدوشة اللي في البيت، يعني علشان أولادكم ما يتعبوش. أو إنسان مثلا يطلب طلب في وقت غير مناسب ما يبقاش مدقق. ساعات أكون بسلم

الناس واقفين طابور طويل طويل طويل، وبعدين يجي واحد جه دوره يقف ويبتدي يحكي حكايه. قال له طب واللي وراك دول يا ابني مش واخد بالك منهم؟ مش مدقق. دي من جهة الوقت. الإنسان المدقق يكون أيضا مدققا في الكلام، لا يتكلم كلمة خاطئة، لا يتكلم كلمة يندم عليها فيما بعد، لا يتكلم كلمة يضطر أن يعتذر عنها فيما بعد، لا يتكلم كلمة يعاتبونه عليها فيما بعد، لا يتكلم كلمة يضطر أن يقول أنا آسف ما أقصدش. ما تقصدش إزاي؟ كنتش دريان ساعتها؟ لازم اللي بيدقق في كلامه يحسب ان كل كلمة بيقولها بتتحسب عليه، خرجت من فمه وصلت لاذان الناس اصبحت تحسب عليه. اعتذر ما اعتذرش، اتأسف ما اتأسفش، اهي محسوبة عليه. فياخد باله. المدقق لا يقول فقط ان الكلمة صح او غلط، لا، عندما يقول ما تأثيرها على الناس اللي بيسمعوه، او يقول ما ردود الفعل بالنسبة للناس اللي بيسمعوا. زي واحد يقول انا انسان صريح، انا اقول للأعور اعور في عيني. طب شوية كويس انك حافظت على العين الثانية اللي فضلاله. هو انت يعني اكملنك صريح ومتجرح شعور الناس؟ السيد المسيح في كلامه مع السامرية لم يجرح مع انه كان صريح. لازم كل كلمة تقولها تشوف ايه تأثيرها على الناس، بل تشوف يفهموها بأي معنى، لأن جايز أنت تقصد بمعنى والناس يفهموها بمعنى آخر. فلا بد أنك تكون دقيق في كلامك بحيث أن كلامك لا يقبل معنيين أو لا يفسر بطريقة خاطئة. الإنسان المدقق في كلامه لا يسرع في الكلام، يبطئ. يبطئ ليه؟ عشان يفكر يقول ايه، يعطي نفسه فرصة في التفكير قبل ان يتكلم، وايضا يعطي نفسه فرصة في اختيار الالفاظ التي يعبر به. عشان كده الرسول بيقول ليكن كل انسان مسرعا في الاستماع، مبطئا في التكلم، مبطئا في الغضب، لان غضب الانسان لا يصنع بر الله. الانسان المدقق لا يبدي رأيه بسرعة، يدرس في الاول. ناس بيتكلموا معاه على طول ما ينطش في وسط الكلام يقول اصل الحكاية كذا، يقول له لا ده انت مش دريان دي كذا كذا. طب يا اخي ما تنتظر لما يخلصوا وتشوف هم قصدهم ايه. عشان كده الشخص المدقق بيكون انسان تقيل. عارفين يعني ايه تقيل؟ يعني ما يتكلمش بسرعة، ما يندفعش بسرعة. ما هو بطرس الرسول وقع في الحكاية دي، قلنا ساشي اغسل رجلي، قال لا لا لا تغسل رجلي ده مستحيل ابدا، لا لا جرى لك يا بطرس. فالمسيح قال له اذا لو ما غسلتكش ما يكونش الايمان. قال له خلاص بتغسل راسي وايدي وكل. قال له كفايه عليك رجليك. اندفاع في الكلام يوقع الواحد في الغلط حتى لو كان رسولا من الرسل الاثني عشر. الاندفاع في الكلام خليك تقيل، ما تتكلمش بسرعه،
قبل ما تتكلم كلمة توزنها في نوعيتها، في تأثيرها، في ردود فعلها. وكذلك في الحكم على الآخرين، لا تكون مسرعا في الحكم على الآخرين. في إنسان يتكلم والكلام يتحول إلى مزاح، ضحك مع بعض يعني ونكت، وفي المزاح يغلط، إما يقول كلام جارح أو يقول كلام غير لائق. عشان كده أنا باستمرار بقول من حقك إنك تضحك مع الناس، لكن مش من حقك إنك تضحك على الناس. اضحك معهم لكن متضحكش عليهم. كذلك في الكلام الإنسان يدقق في العتاب. في ناس لما يعاتبوا يخسروا اللي قصادهم، وفي إنسان يعاتب يكسب الموضوع. كذلك في النقد يكون مدقق في النقد، لأن في ناس ينقدوا فيكون طريقتهم جارحة ومتعبة ويحطموا غيرهم. أو إنسان مثلا يتكلم يقاطع غيره، أو إنسان وسط مجموعة يتكلم فيستأثر بالحديث وحده دون أن يعطي غيره فرصة أن يتكلم. يقول طب استنى خلي غيرك يقول رأيه، ما تاخدش الجلسة لحسابك الخاص، ويقطع الكلام ده ويتكلم هو. مش صح. الإنسان مفروض إن هو يكون مدقق في روحياته، في روحياته، يدقق في صلاته، في صومه، في تأملاته، في عبادته، فتكون الصلاة بخشوع وبحرارة، ويقصد كل كلمة يقولها، يحفظ قانونه اللي بيقوله في صلوات الساعات ولا يفرط فيه، يدقق انه يحفظ قانونه، يدقق في رسامة، في رسم الصليب بكل دقة، ما تبقاش بحركة سريعة مش باين لها خشوع ولا حاجة. يدقق في دخوله الكنيسة وفي حفظ حواسه وهو داخل الكنيسة، مش يخش الكنيسة ويقول الست دي مش لابسة إشارة، والست دي لبسها شوية كده. طب وانت مالك يا اخي، خليك مدقق في حالك، تخش وشك للهيك، مالك انت باللي لابس واللي مش لابس واللي متشربق واللي مش متشربق، مالك انت بالحاجة دي، متخليك في حالك. يدقق في طريقة سجوده، في طريقة ركوعه، في طريقة صلاته، في كل حركاته في العبادة. يدقق في حفظ يوم الرب. كتير منكم بيظنوا انهم مدققين، فهل انتم مدققون في حفظ يوم الرب؟ ربنا بيقول قدس هذا اليوم، قدسه يعني خصصه ربنا. هل انت مدقق في نذورك، في عشورك، في بكورك؟ هل انت مدقق في حقوق الله، في ماليتك؟ هل انت مدقق في صومك، في ضبطك لنفسك، في ضبطك لشهواتك في الاكل؟ هل انت مدقق في فكرك بحيث فكر نقي، لو جالك اي فكر خاطئ تضبطه بسرعة ولا تتمادى فيه ولا تسترسل فيه، بل كما يقول الرسول مستأثرين كل فكر لطاعة المسيح.
هل أنت مدقق في حفظ الوصية؟ هل أنت مدقق في مقاومة الخطية؟ هل أنت مدقق في وعودك لله وفي تنفيذ كل عهد قطعته لنفسك؟ هل أنت مدقق في صومك في التوازن بين متطلبات الصحة وبين نسك الصوم؟ لازم تاخد بالك متدقق. هل أنت مدقق في حفظ حواسك في هيبة مكان الله؟ هل أنت مدقق في مسؤولياتك وواجباتك؟ سواء كانت خاصة بالعمل أو خاصة بالخدمة. وهل أنت مدقق بحيث أنك ناجح في عملك؟ إذا كنت تلميذ، هل أنت ناجح في دراستك ومدقق في حفظك في مراجعتك؟ هل كل مسؤولية تعهد إليك بتدقق فيها وتصبح موضوع ثقة فيها؟ صدقوني، في بعض الأوقات كان ناس من الخدام الكبار لا يكونون مدققين في حفظ مواعيد الخدمة. كنا نكون عاملين مواعيد للأسرات الجامعية وجايبين الخادم الكبير الشهير العظيم فلان، ويجي ما يجيش. فين؟ ولا مؤاخذة، جالك عذر، جالك عذر. تضيع كل الناس دول؟ طب اذا كنت مدققا، على الاقل قدم اعتذارك في فرصة يجيبوا بديل. ولذلك مر علينا وقت حينما كنت اسقفا للتعليم، كنا نحط بديل في كل الاجتماعات العامة دي. الاستاذ الكبير فلان عليه العزة وبديل له فلان نكون محضر، احسن يغيب. وما اسهل الاعذار، وما اسهل الاعذار. وكثير من الناس يحاولون تغطية اخطائهم بالتبريرات وبالاعذار. الشخص الروحي يكون مدققا وشديدا في محاسبة نفسه ويعطي الأعذار للآخرين. أما غير المدقق فينسى الخشب التي في عينه ويتذكر القذى التي في عين أخيه. لكن هذا التدقيق لا يصح أن يتحول إلى لون من التزمت أو إلى الحرفية. ما جايز الشيطان يحارب التدقيق ويقول يا جماعة ما يصحش، خلي عندكم مرونة. أنا عايز بس أقول لكم كلمة على المرونة دي. يكون عندك مرونة داخل الوصية، لكن ما يكونش مرونة تكسر الوصية. واخدين بالكم الكلام؟ نقولها تاني. يكون عندك مرونة داخل الوصية في تنفيذ الوصية، وليست مرونة تكسر بها الوصية. وإلا تصبح المرونة لونا من التسيس. واحترس من التطور. الإنسان المدقق يحترس من التطور، يحترس من شرح قصة معينة لألا تتحول إلى مسك سيرة وإلى إدانة الآخرين.

يحترس من المزاح والمرح أن يتطور ويتحول إلى تحكم واستهزاء بالآخرين. يحترس من جهة النصيحة اللي ينصحها لغيره بحيث لا تتطور إلى نقد جارح ليه يفقده سبقته به. يحترس من أي تصرف إنه لا يتطور إلى وضع عكسي يخطئ فيه أمام الله. نكتفي كده، تفضل صدق.

فتيات الأنبرويز يقدم مختارات من مزامير داود النبي في قوتي وتسبحتي هو الرب.

سحر المزامير هو جوهرة غالية من جواهر كتابنا المقدس، فالمزامير هي مجموعة من الترانيم والتسبيح كتبت بوحي من الروح القدس لتعبر عن مشاعر الإنسان تجاه خالقه. فالمزامير هي لهج قلوبنا الدائم، هي منبع صلواتنا وتضرعاتنا، وقد لقبت بمزامير داود لأنه كتب معظمها. وكلمة مزمور هي كلمة عبرية معناها صوت القيثارة، وكتاب المزامير يعني كتاب التهليل. وحقا قال الأنبا أثناسيوس عن المزامير: إن التسبيح بالمزامير دواء لشفاء النفس، فمن ذا الذي لا ينهل من هذا السفر العجيب؟ فالمزامير قوة قاهرة للشياطين، قوة عزاء للنفس الحزينة، قوة رجاء لمن يحفظها ويرددها.

متى تأتي إلي؟ متى تشفق وتحنو علي؟ ألست أنا ابنك جبلة يديك؟ متى تأتي إلي؟

سراني يا مخلص بفتح الأحضان الأبوية، لأني أفنيت عمري في اللذات والشهوات، وقد مضى مني النهار وفات. فالآن أتكل على غنى رأفتك التي لا تفرغ، فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر إلى رحمتك، لأني إليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا أبتا في السماء وقدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني كأحد أجرائك.

وحزنا في قلبي كل يوم. لقد كتب داود هذا المزمور حينما كان شاول يطلب أن يقتله، فترنم به طالبا

بسم الله والابن الروح القدس الاله الواحد امين. واحنا في بدايه سنه قبطيه جديده، ربنا يدينا شويه وعود يحدد بيها الطريق، ومنها ان هو بيرشدني كيف اسلك من البداية. وده فكر جميل، فالله يقول أنا كده سبقت وقلت لكم حتى متى كان تؤمنون. الله النهاردة بيدينا وعود جميلة وحلوة عشان نسير في مفهومها ونحيا بيها لنصل إلى شاطئ الأبدية.

ووعد الله ليس كأي وعد في الحياة، معنى أن ربنا يوعد فوعد الله إيه؟ صادق وأمين، ليس فيه كذب أو ظل دوران، بل هو وعد للحياة، ليس في العالم فقط بل للأبدية. وبدام ربنا وعد يبقى هو يعطي النعمة ويعطي المعونة في كل هذه الوعود أو كل هذه الطلبات اللي يطلبها مني. فعشان كده احنا بنحب ربنا ومهما كان هذا الوعد، لكن ثقتنا فالله الذي أعطى هذا الوعد مهما كان الطريق بيبان قدامنا ضيق أو صعب أو هناك تحديات، ولكن ثقتي فالله الذي وعد وهو يوفي بما وعد لأنه صادق وأمين. أول وعد يدهون النهاردة هو وعد بالألم، وعد بالألم. يمكن المفهوم غريب شوية، ولكن زي ما بقول لكم ربنا بيرسم لي الطريق اللي أنا همشي فيه عشان ما أفاجأش أو أقول لا أنا ما كنتش هعمل حسابي أو الموضوع ده ما حدش قال لي عليه. لا، أول وعد في طريق الأبدية هو وعد بالألم. لما يقول لي ستبكون وتنوحون، والأكثر من كده العالم يفرح، ويجي يقول لي سيكون لكم في العالم إيه؟ سيكون لكم ضيق. ليه كده يا رب؟ طبع الإنسان يجزع من الألم، طبيعة الإنسان الضعيفة تتكهرب قوي أو تتأزم قوي قدام أي ضيق أو ألم. لكن أنا بقول لك ده وعد. طيب إزاي يا رب أنت بتحبني وتسمح بالألم؟ أتاري أن مفهوم المسيحية في الألم، أو زي ما بقول لك ده وعد الله بالألم، وربنا بدل بيوعد يبقى عمره ما بيوعد بحاجة وحشة. عمره ما بيبعد بحاجة وحشة. طيب يا رب ده العالم مليان ألام، تيجي أنت يا رب توعدني بالألم برضو؟ أنا كنت أظن أن العالم يضايقني وأنت تريحني. أتاري وعد الله بالألم يحمل في طياته أو في أعماقه الحياة. ألام العالم تقود الإنسان إلى الهلاك، وضيق العالم يقود الإنسان إلى الموت. أما ألام المسيح فهي ألام شافية. ألام المسيح هي ألام إيه؟ خلاقة، تولد الإنسان من جديد. ألام تقود الإنسان إلى الحياة وإلى الفرح وإلى الخلاص. وأوضح معنى للألم هو الصليب. آلام الصليب قادت البشرية إليه؟ إلى الخلاص والنجاة. ولولا موت الصليب لما كانت لنا حياة على الإطلاق. لولا آلام الصليب لما كانت لنا حياة أو خلاص. عشان كده نظرتنا للألم كوعد من الله المفروض تختلف تماما عن نظرتي المادية للألم في الحياة. دي مش مظاهر الألم، ما تخافوش. فنلاقي آبائنا القديسين اللي فهموا هذا الموضوع استعذبوا الألم، وكانوا بيجروا وراه وكانوا بيطلبوه. تشوف كده سير الشهداء والمعترفين وكل القديسين حتى لم يصبهم الحظ في الاستشهاد، ولكن كانوا هم سيرين في طريق الألم أو شايلين صليب المسيح بكل أمانة في قليته في بيته في حياته حيث لا يرى إنسان، ولكن متسلح بنية الألم زي ما بيقول الكتاب، لأن عارف أن هذا الألم يقود إلى إيه؟ يقود إلى الخلاص.

الأشخاص. وفي توضيح جميل وبسيط وعميق في ذلك الوقت، في ذات الوقت، لما ربنا يدي مثل إيه المرأة الحامل، تيجي وقت ولادتها ألام ومخاض وتعب وصراخ، لكن إيه اللحظة دي لحظة ضيقة جدا ولحظة متعبة وفيها آلام، ولكن بعد شوية لما تولد الجنين إيه بينتهي هذا الألم. أتاري هذه الآلام تقود إلى حياة، يبقى بدام كده يا رب ده وعد سمين إن أنت تشركني معاك في آلامك لكي ما تشركني أيضا في الحياة الأبدية معاك. والآباء يشرحونا فلسفة الألم، إحنا مش هواة ألم أو عندنا فوبيا الواحد يشتكي وكأنه مضطهد ومظلوم، لا لا لا، موضوع ده بعيد تماما عن هذا المفهوم الضيق. فايدة الألم زي ما احنا بنختبره في حياتنا هو إيه؟ ينقي. صدقوني بدون الألم يفسد الإنسان، بدون الألم يفسد الإنسان. عارفين إيه الألم بيعمل إيه فيا؟ بيخليني أتواجه مع الحقيقة، بقى أنا كده، هي دي الحقيقة كده، فين فلان اللي كان متكبر أو ظالم أو يعني عايش بكل قواه الجسدية ومش مفكر لأي حاجة أخرى. ساعة الألم يكتشف أنه إنسان ضعيف، فين الهيلمان والصولجان؟ أتاري الألم بينقي، أتاري الألم بيخلي الإنسان يتواجه مع نفسه، والأجمل من كده يتواجه مع الله فيكتشف حب الله أنه سمح له بهذا الألم عشان يفوق من غفلته ويقدم توبة بسرعة ويرجع من طريق الهلاك. أشبهها كده بمشرط الجراح. بيعمل إيه مشرط الجراح ده؟ بيبتدي يقطع في الجسم، عايز يشيل ورم، لو الورم ده فضل هيموتك وهيتعبك، بس الألم بتاع المشرط جامد. أيوة أنا عارف أنه جامد، ولكن هينقيك من ألم أخطر ممكن يقودك إلى الموت. فألام المسيح كده بتنقي فيا، زي ما يقول الكتاب من تألم بالجسد كف عن الخطية. ألام الجسد بتخليني أصحى، بتخليني أفوق، خليني أتوب عن خطاياي. فالألم مفيد في حياتك أنه بينقي، زي ما خاض أيوب آلام مبرحة لكي ما ينقيه الرب من بره الذاتي ويفوق. أيوب يقول يا كنت بسمع عنك زمان يا رب، لكن دلوقتي أنا شفتك ودلوقتي أنا اكتشفت الحقيقة. فالألم لا تجزع منه، لأن الله يقصد من وراه خير، ويقصد من وراه خلاص، ويقصد من وراه حياة. أوعى ترتبك في ألامك أو تضعف في إيمانك وتقول ربنا فين، ليه سيبني أتألم. لا، أعرف إن هذه الألام إن ثبت فيها هي تقودك للأبدية، لأن الوعد واضح بدقات كثيرة ينبغى أن ندخل ملكوت السماوات أو نرس ملكوت السماوات. فيش حد يخش السماء وعايش في لهو العالم أو في راحة الجسد أبدا. عشان كده بقول لك ده وعد، ربنا وعدنا بهذا الألم، ألام الخلاص أو ألام المخاض اللي بيها نولد للحياة الأبدية من جديد. وعد آخر هو وعد بالفرح، زي ما بقول لك وعد يعني الله صادق، هتفرح أيوة، بالرغم من ضيقات العالم، بالرغم من آلامه، بالرغم من ظلمه، ولكن هتفرح. الإنسان المسيحي الحقيقي هو يحمل هذا الوعد في قلبه ويعيش في فرح دائم لا ينطق به مجيد، فرح لا يؤثر عليه كل آلام العالم.
يقول لي في الأول ستحزنون والعالم إيه؟ العالم يفرح. لكن تنقلب الآية بالنسبة للمؤمن ويقول لي إيه؟ حزنكم يتحول إلى إيه؟ إلى فرح. كل أحزانك إن كانت بحسب المسيح حزن التوبة ده ربنا يحوله إلى إيه؟ يحوله إلى فرح. حزنك وإنت بتتألم لأجل تنفيذ الوصية ربنا يحوله لك إلى فرح. حزنك وإنت بتتألم كإنسان مسيحي أمين في هذا العالم والعالم بيضغط عليك وإنت بتحتمل بآلام المسيح وبتحتمل بشكر، الله يحوله إلى فرح. آلامك وإنت داخل حتى أسرتك إن كانت هذه الآلام بحسب الإنجيل وبحسب صليب المسيح، الله يحول بيتك إلى إيه؟ يحول هذا الحزن إلى فرح. ولكن إن كان هذا الضيق والألم بسبب خطايا أو عند أو بكل أسباب العالم الضعيفة، لو قلنا آلام تقود إلى الموت. فوعد ربنا بالفرح أن حزننا يتحول إلى فرح. والأكثر من كده لما يقول لي إيه؟ أراكم فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم. مش مجرد أفرح بس، عايز يقول لي إن سر الفرح اللي أنا شايف ربنا، اللي أنا متمتع بوجود الله الدائم في حياتي، في قلبي، في فكري، في بيتي، في نومي، في عملي، في سكتي، في نهاري، في ليلي، مع كل دقة قلب أنا شايفك يا رب. وهو ده سر فرحي. إزاي أحزن وإنت مالي حياتي؟ إزاي أحزن وإنت مالي أعماقي؟ أراكم وإحنا نشوفك يا رب، إنت تشوفنا وإحنا نشوفك، مش مجرد نظرة عين مادية، لا ده نظرة قلب ملتهب وأحشاء التهبت بيك. مش ممكن هذه الأحشاء الملتهبة بحبك أنها تحزن بحسب العالم إطلاقا. أراكم فتفرح قلوبكم، وعد بالفرح. عشان كده تلاقي الكنيسة فرحانة، وعلى العكس، على قدر ما تتألم الكنيسة على قدر ما يزداد فرحها. ده وعد. يمكن العالم يستغرب ازاي بيتحملوا الألم، ازاي بيعيشوا الاضطهاد، ازاي بيتحملوا كل هذه الخسارة. ده وعد، واخدين وعد من ربنا ان احنا نفرح ولا ينزع احد فرحنا. مش ممكن حد ولا اي ضيق في العالم ولا الشيطان ذاته يقدر يمس هذا الفرح. لكن لو انت مش مليان بهذا الفرح، عيد حساباتك تاني. ليه انا حزين ومكتئب؟ ممكن الجسد يكتئب لاجل الالام، ولكن النفس الداخليه وقلبك الداخلي، اعماقك الداخليه، المفروض تكون مليانه بالفرح. مش مجرد ده جو انا بعيش نفسي فيه كده وخلاص، لا، ده في قناعه داخليه. جبتها منين ان انا افرح؟ بقول لك ده وعد، وعد ربنا. أراكم فتفرح قلوبكم. وبدام ربنا وعد، مش ممكن أحزن أبدا. تشوف بولس الرسول فرحان، فرحان في كل أمور حياته، مع أنه في مشوار خدمته تعرض لآلام كثيرة، وكام مرة سواء في البحر أو في الطرق أو في حتى من بني جنسه، زي ما قدمها لنا في رسالة كورنثوس، تعرض لآلام كثيرة جدا وضيقات ومتاعب. حتى في السجن فرحان، حتى قدام الوالي هو بيتحاكم فرحان. ايه يا معلمنا بولس؟ فرحان. ده فرح ربنا، فرح ربنا اللي اقوى من كل كآبة او ضجر او ملل او زهق. لو أنا مش ضايق الفرح، طب ربنا بيقدمه لك. أنت زعلان ليه؟ هتقول هجيب منين؟ ربنا عايز يفرحني، طب ليه أنا باكي بنفسي؟ ربنا عايز يخليني كده ملتهب بيه. صحيح العالم من حواليا مليان
بالضيق والمتاعب. أيوة أنا معاك، ولكن بص جواك على رأي الشيخ الروحاني، يقول لك تنظر إلى ذاتك في الداخل وتشوف ربنا، فقلبك يغلي من الفرح. يقول هذا التعبير يغلي، يعني مليان مليان بالفرح. عشان كده أقول له يا رب فرحني، ده وعدك لي، أنت وعدتني بالألم وأنا أشيل صليبك بأمانة كعلامة مميزة لي كابن ليك، أيضا تتم هذه العلامة وتكمل بعلامة الفرح، مش ألم بس، الألم المفرح أو فرح الألم، تفرح وجاهد لكي ما تأخذ نصيبك في الفرح، وهتكتشف وانت لما تقعد مع نفسك تشوف أنا زعلان ليه أو مكتئب ليه أو حزين ليه، هتلاقي فيه خطية جوه. فكرة مش العالم بيضغط عليا، لا الشيطان هو اللي بيضغط عليك. وإمتى تبتدي تحزن؟ لو الخطية كسرتك، لو الشيطان ضحك عليك. لكن طول ما أنت مليان بوعد ربنا مهما يحيط بيك، زي ما أقولك بولس الرسول يتسجن وهو متألم ومجروح ومضروب ومهان، ولكن داخل فرحان، داخل يسبح، وقلب ليل السجن إلى نهار، وقلب كآبة السجن وغم السجن إلى فرح تسبيح. آدي النفس الفرحانة، فرحانة ومفرحة، متهلل بالله في بيتك مع أصحابك في كنيستك في عملك في أينما كنت. وجه الإنسان المسيحي إنسان بشوش، مش بشاشة الوجه المادي، لا دي بشاشة القلب اللي تنسكب مش على ملامح وجهك فقط، على كل حياتك. يمكن سمعتوا الحتة دي قبل كده لما يقولنا زمان إن لما الإنسان وثني يتقابل مع إنسان مسيحي ويتلامس مع شحنة الفرح دي، يجي واحد صاحبه وثني تاني يقول له إيه ده أنت شكلك متغير ليه النهاردة، أنت قابلت مع واحد مسيحي؟ آه طبعا، مجرد ما تقابل معاه عملوا إيه؟ اتلامس بالفرح. فده وعد أكيد وحلو. في وعد آخر يقول لي كده، كل ما تطلبونه من الآب باسمي يعطيكم إياه. وعد بالاستجابة، ده وعد جميل قوي. يقول لي كل اللي انتوا عايزينه أنا هدوه لكم، كل ما تطلبون أنا هستجيب. ويأكد معلمنا يوحنا في رسالته يقول مهما سألنا منه إيه، أو مهما سألنا ننال منه. وهو اللي بيقول لي كل يوم اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرأوا يفتح ليكم. وعد بالاستجابة، فيش حد يطلب وربنا يقفل بابه أو يلوح بوجهه بعيد إطلاقا. ده وعد، وزي ما بقول لك وعد الله أمين وصادق، كل ما تطلبه من ربنا الله يستجيب ليك. الله يستجيب لنداء الأبرص وهو محطم، يقول له يا رب إن أردت تقدر أن تطهرني، يقول له أريد، أنا عايز، أنا جاي مخصوص عشانك. الله يستجيب لدموع المرأة الخاطئة عند قدميه، يقول لها قومي، قومي، محبتك الكثيرة طهرتك، أنت بقيتي قديسة، أنت بقيتي إنسانة كويسة. الله يستجيب لصرخة ييرس، يقول له تعالى الحقني بنتي على آخر نفس، فيستجيب له ربنا. صحيح اتأخر بس عشان يظهر مجده أكثر وأكثر. الله يستجيب لانكسار الأرملة اللي فقدت ابنها الوحيد وهي لم تطلب، لكن يجي في سكتها ولا أنا جاي المخصوص عشانك، ويلمس النعش بتاع ابنها ويقول أيها الشاب لك أقول قم، يا رب طب دي ما طلبتش، يقول أنا عارف هي عايزة وأنا جاي مخصوص. يبقى الفكرة مش أنا طلبت
أو أنا طلبات بحطها قدام ربنا أو لسه بجهزها ربنا كل يوم، يا رب أنا عايز كذا وكذا وكذا وكذا. لا،

في معنى الصلاة ومعنى الاستجابة كوعد من الله، أن الله يعلم احتياجاتي قبل أنا أن أعلمها وقبل أن أطلبها. طب بدام كده يا رب عايزني أطلب منك إيه؟ ربنا عايز القلب المنجذب لي اللي يحبه وينسكب أمامه باستمرار، ولما أطلب من ربنا أخرج عن حدود الطلبات الضعيفة المحدودة الجسدية أو المادية، أطلبها ما فيش مشاكل، بس مش ده موضوع طلبي، مش ده الأهمية اللي بالنسبة لي. أخف ولا ما خفش، أنجح ولا ما نجحش، ليا أمور في الدنيا خدتها ولا ما خدتهاش، مش ده المهم. الأهم اللي أنا أطلب الله ذاته، مش أرتبك بالعطايا فقط، لا، أطلب العاطي أو المعطي وأطلبه كحياة أعيش فيها وهو يعيش فيا. ده الأجمل بالنسبة لربنا والأحلى بالنسبة لي أيضا، أطلبه هو كخلاص، أطلبه هو كحياة، أطلبه هو كتوبة، أطلبه هو كميراث. عشان كده بيقولي إلى الآن لم تطلبوا شيء. إزاي يا رب؟ ده أنا ليل ونهار عمال أطلب طلبات ومتهيأل يعني أنا وقعت دماغك من كذا وكذا وكذا. يقول لي لغاية دلوقتي أنتوا مش عارفين تطلبوا، طلباتكوا ضعيفة أو محدودة. خلي طلباتك بحسب الروح أو بحسب الإنجيل أو تناسب قيمتك كإنسان الله المدعو لميراث سماوي. خلي طلباتك تتناسب مع مستواك الروحي، أو هقول لك العكس، أحكم على مستواك الروحي من طبيعة طلباتك. طلباتك مادية تبقى أنت إنسان مادي، طلباتك روحانية يبقى أنت بترتقي روحياً وابتديت تكبر قدام ربنا وعرفت إيه الأهم مش المهم، عرفت إيه الأهم اللي أنا أطلبه. في حاجات مهمة ماشي عايزها، لكن لو ما جاتش مش هتأثر فيا قوي، ولكن الأهم وهو أبديتك. طب دي لو ما جاتش، أو لأنه ما طلبتهاش، أو لما جاهدش لأجلها، ربنا ما يسمحش لحد. وعد يقول لي كده: جعلت أمامك بابا مفتوحا ولا يستطيع أحد أن يغلقه. في الحتة دي أنا عايزك تعرف أنت بتطلب من مين. لو أنت بتطلب من إنسان ما تعرفوش، سوري يعني بالإنسان شحات، والشحات ده بيطلب إيه من رايح واللي جاي، ما يعرفش مين دول، ما يعرفش مين اللي بيديه. لكن أنا عايزك تطلب كابن، أنت عارف أبوك السماوي بتطلب من مين، عارفه كويس قوي، وعارف إيه اللي يفرح قلبه، وعارف اللي إيه كيف يستجيب ليك. أنا واخد وعد بالاستجابة، مش لسه هنتناقش ربنا هيستجيب أو ما يتناقش، لا، ده وعد خلاص، ربنا يستجيب لي مهما سألنا، مهما نطلب منه يستجيب لي. ولكن هنا زي بقول لك، إيه نوعية الطلبات؟ إيه نوعية الطلبات؟ إيه اللي أنا عايزه؟ إيه اللي أنا بطلبه من ربنا؟ وعد أخير أيضا هو وعد بالغلبة. إن كان قال لي سيكون لكم في العالم ديك، لكن ثقوا أنا إيه؟ قد غلبت العالم. وعد بالغلبة. هتقول لي عندي مشاكل، وهتقول لي عندي ضيقات، وعندي متاعب، وعندي سقطات، وعندي هموم، وعندي أحمال تقيلة، كل ده حطها في الكفة قدام وعد الله بالنسبة لك بالغلبة. مين ينتصر؟ وعد ربنا ولا ضيقات العالم؟ وعد ربنا ولا تخويف الشيطان؟ طبعا بالتأكيد وعد ربنا. فأنت ماشي في الحياة أو ماشي في الطريق، اوعك تقول هوصل ولا مش هوصل، اوعك تقول يا ترى هكمل ولا ما كملش، اوعك تمشي كأن واحد مش عارف انا ماشي على فين او رايح فين، او ده الحق او ده الصح او ده مش الصح. لا، انت واخد في قمة هذه الوعود وعد بالغلبة، ويكمل وعد الغلبة بالوعد الخامس والجميل، وعد الأبدية. انا صاحب الأبدية، انا ايه؟ صاحب هذا الميراث، وربنا قدمه لي مجانا. انت عايز ايه تاني؟ هتغلب الخطيه؟ اغلب الخطيه.
أنا أقوى بالشيطان؟ أقوى من الشيطان طبعا. ربنا أعطاني سلطان أن أدوس عليه؟ أيوة ده واعد. أنت متردد ليه؟ أنت متشكك ليه؟ بس عارف تغلب إزاي؟ يفسرها لي قوي معلمنا، حنقول وهذه الغلبة التي نغلب بها العالم. إيه هي؟ قولولي إيه هي؟ إيه هي؟ إيماننا، إيماني بشخص رب المجد يسوع، هي دي القوة الغالبة. إيماني إن هو معايا، إيماني إن هو خلاصي، إيماني به إن هو يرفعني فوق هذا العالم الميت، إيماني به إن هو إيه؟ صاحب الأبدية اللي بيدهاني. وهذا الإيمان في أعماق يتحول إلى حياة وإلى سلوك وإلى ثقة، ماشي بثقة. وأقول لنفسي دوس يا نفس بعز، أيوة، مش واحد متردد أو واحد متشكك أو واحد قلقان. ليه؟ قدام هذه الوعود يا أحبائي قيس نفسك من الداخل. من ناحية ربنا هو صادق وهينفذ لك كل هذه الوعود، حتى وعد بالألم، يقول كنت إن كنا نتألم معه فلكي نتمجد معه. هتألم بس هو هيتألم معايا، هشيل الصليب، لا ده هو هشني وشيل الصليب اللي أنا شايله كمان، ده وعد، مش هيسيبني في نص الطريق. ولكن بقى في هذه الوعود أبص لنفسي أنا وأشوف أنا إيه من الداخل، حياتي شكلها إيه من جوه، جهادي شكله إيه، نقوتي شكلها إيه، حبي ليك يا رب شكله إيه. الوعود كلها دي لن يكون لها تأثير، ليس لأجلها وعود ضعيفة حاشا، ولكن لن يكون لها تأثير في حياتك طول ما أنت لست أمين أمام الله. هتبص للوعود دي كأنوار من بعيد، لكن أنا مش متمتع بيها. هتبص للوعود دي كأنها سراب، المشكلة جوايا أنا، المشكلة جوايا أنا. تعال ننسكب عند رجلين ربنا، تعال نصارع الله لنأخذ منه بركة، تعال نلتحم بالله، تعال نتلامس مع كل الذين لمسونا للشفاء. كلهم، فيش واحد رجع خايب، فيش واحد رجع تعبان، كل الذين لمسونا للشفاء. أنا عايزك من النهاردة وربنا بيحط قدامك وعود، وقول له يا رب ده أنا ما استاهلش هذه الوعود، بس اقبلني إليك، اقبلني إليك يا رب وشديني نحوك، وإنت تزق نفسك وتلاقي النعمة الإلهية تزقك وترفعك وتعيش بهذه الوعود الأمينة. لربنا كل مجد وإكرام من أبدين.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام.

ضابط الكل الرب إلهنا، أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا

الصالحات النافعات، فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحيات والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور، آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي تسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا ومحرقات.

نوما جسديا انزع من عقولنا نوم الغفلة واعطنا يا رب يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة ونرسل لك إلى فوق التمجيد.

لتدخل طلبتي إلى حضرتك يا رب، ككلمتك أحييني. تفيض شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لساني يجيب أقوالك لأن جميع وصاياك عادلة. لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب، وناموسك هو تلاوتي. تحيا نفسي وتسبحك، وأحكامك تعينني. ضللت مثل الخروف

روح القدس منذ الآن وإلى أبد الآباد كل آمين. المجد لك يا محب البشر الصالح، السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك. المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا. فليقم الله وليتبدد جميع أعدائه وليهرب من قدام وجه كل مقدس اسمه القدوس.

وأنع الاسم لم يهو أن يسلكوا في سبله. أنت أمرت أن تحفظ وصاياك جدا، فيا ليت طرقي تستقيم إلى حفظ حقوقك، حينئذ لا أخزى إذا ما اطلعت على جميع وصاياك. أشكرك يا رب لاستقامة قلبي إذ عرفت أحكام عدلك وحقوقك أحفظ، فلا

علمني حقوقك، بشفتي أظهرت كل أحكامك، وفرحت بطريق شهاداتك كما بكل غنى. في وصاياك أتكلم وأتفهم في طرقك.

أخبرت بطرقك فاستجب لي وعلمني حقوقك وطريق عدلك فهمني فأتلو في عجائبك. ذبلت نفسي من الحزن فثبتني في أقوالك. طريق الظلم أبعد عني وبناموسك ارحمني إني اخترت طريقك.

لتأتي علي رحمتك يا رب وخلاصك كقولك فأجيب معايري بكلمة، إني اتكلت على أقوالك فلا تنزع من فمي قول الحق، لأني توكلت على أحكامك وأحفظ شريعتك في كل

تربو فقلت أن أحفظ وصاياك، ترديت وجهك بكل قلبي فارحمني كقولك، لأني تفكرت في طرقك فرددت قدمي إلى شهاداتك، تهيأت ولم أنزعج لحفظ وصاياك.

صلاحاً وأدباً ومعرفةً، علمني فإني قد صدقت وصاياك قبل أن أتواضع. أنا تكاسلت فلهذا حفظت كلامك. صالح أنت يا رب، فبصلاحك

عادلة وبحق أذللتني، فلتأتي علي رحمتك لتعزيني، نظير قولك لعبدك لتأتيني رأفاتك فأحيا، فإن ناموسك هو درسي وليخزى المتكبر.

سرت مثل زق في جليد ولحقوقك لم أنسى. كم هي أيام عبدك متى تجري لي حكما على الذين يضطهدونني. تكلم

أسست الأرض فهي ثابتة بأمرك، والنهار أيضا ثابت، لأن كل الأشياء متعبدة لك. لو لم تكن شريكا

إبليس منعت رجلي لكي أحفظ كلامك عن أحكامك لم أحد، لأنك وضعت لي ناموسا. إن كلماتك حلوة في حلقي أفضل من العسل والشهد في فمي.

أيها الأشرار فأفحص عن وصايا إلهي، أعضدني حسب قولك فأحيا ولا تخيب رجائي، أعني فأخلص وأدرس في وصاياك كل حين، رزلت سائر الذين حادوا عن وصاياك لأن فكرهم ظلمون، عصا حسبت سائر خطاة الأرض.

عمل فيه للرب، لأنهم قد نقضوا ناموسك. لأجل هذا أحببت وصاياك أفضل من الذهب والجوهر، ولأجل هذا بإذاء كل وصاياك.

سبقت عيناي وقت السحر لألهك في جميع أقوالك، فاسمع صوتي يا رب كرحمتك وبحسب أحكامك احيني. اقترب بالاسم الذين يطردونني وعن ناموسك ابتعدوا. قريب أنت يا رب وكل وصاياك حق هي منذ البدء،

هو الخلاص من الخطاة لأنهم لم يطلبوا حقوقك. رأفاتك كثيرة جدا يا رب، فحسب أحكامك احييني. كثيرون هم الذين يضطهدونني ويحزنونني، وعن شهاداتك لم أجنح. رأيت الذين لا يفهمون فاكتبت، لأنهم لأقوالك لم يحفظوا. انظر يا رب، فإني أحببت وصاياك.

يحبون اسمك وليس لهم شك. توقعت خلاصك يا رب، وصاياك حفظتها، حفظت نفسي شهاداتك وأحببتها جدا.

فليدن توسلي قدامك يا ربك قولك فهمني لتدخل طلبتي إلى حضرتك ككلمتك أحييني طفيت شفتي الصبح إذا ما علمتني حقوقك لساني يجيب أقوالك لأن جميع وصاياك عادلة لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك اشتقت إلى خلاصك يا رب وناموسك.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: زوكساسيوسيوسي منفصل شريف مشارة الإنجيل لمعلمنا لوقا البشير، بركاته علينا أمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما.
0: بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس بمقيم انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. أمين.
2: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر

يكون. قدوس قدوس قدوس رب سباقوت السماء والأرض ما يتام مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنر عقولنا لنفهم أقوالك الموحية، وانهضنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في أعمال الخير وفي وقت مجيئك لتدين العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت الممتلئ فرح القائل: تعالوا إلي يا مبارك أبي، رس الملكوت المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب، سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجازنا من أجل كثرة أثامنا، أنك وحدك المتحنن طويل أنا كثير الرحمة، بشفاعة سيدتنا كلنا والد لا قديسة مريم وشفاعة جميع مصاف قديسيك. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة السماء على الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جديل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطي مثلما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نيتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء ووجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. أمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس

اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع.

الهوس الأول هو تسبحة موسى النبي المدونة بسفر الخروج الإصحاح 15، والتي قام بتسبحتها بعدما عبر البحر الأحمر. والبحر الأحمر يرمز إلى المعمودية التي دخلها أولاد الله في العهد الجديد، وغرق الشيطان في المعمودية كما غرق فرعون في البحر، ونجونا نحن بعصا موسى أي بعلامة الصليب سالكين في برية هذا العالم. فحينئذ سبح موسى وبنو إسرائيل بهذه التسبحة للرب وقالوا: فلنسبح للرب لأنه بالمجد قد تمجد.

من إنجيل معلمنا القديس ماري لوقا البشير التلميذ الطاهر، بركاته على جميعنا أمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرتا خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما أبديا أمين.

0: الهوس الثالث هو تسبحة الثلاث فتية التي كان يسبحون الله بها في أتون النار، وهي ضمن الأصفار القانونية المحذوفة. وفي هذا الهوس تظهر عناية الله بأولاده، وهو يتمشى معهم ويحتضنهم في وسط نار هذا العالم ويحولها إلى ندى بارد. وهذه التسبحة هي تماما كوعد الرب، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها.
1: آمين إياك.

الهوث الرابع يتكون من المزامير 148 149 150، وهي تتكلم عن التسبيح الذي هو عمل الملائكة وعمل الكنيسة الدائم في السماء. فلنسبح الله في جميع قدسيه.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحليل الكهنة. نسألك ونشكرك أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي الكائن في النور قبل كل الدهور، نور من نور، أنر يا رب عقولنا وقلوبنا وضئ أفهمنا لنفهم كلامك المحي، وأقمنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا مستحقين أن نكون مستقيمين في عمل الخير والصلاح وفي وقت مجيئك الثاني المرهوب لتدين فيه العالم. فلنستحق سمع ذلك الصوت المملوء فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما من فمك الإله القائل: تعالوا إلي يا مباركي أبي، رثوا الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم أيها الرب إلهنا، وفقنا أن نكون في ذلك اليوم وتلك الساعة بغير خوف ولا عيب ولا انزعاج ولا سقوط ولا انحراف، ولا تؤاخذنا يا رب بكثرة أثامنا. اصفح يا رب عن جميع سيئاتنا وزلتنا وغلطاتنا وهفواتنا، وارفع يا رب عنا وعن جميع العالم الموت والغلاء والوباء والفناء والجلاء وسيف الأعداء ومؤامرات الشياطين وشر الحريق والغرق ومقاومة الأشرار وكيد الفجار وجور السلطان وابطل مؤامرة المعاندين لنا. اللهم إنك ربنا وإلهنا تراءف

0: علينا ولا تطرحنا في بحار المهالك ولا عقاب المسالك، لكن نجينا واحفظنا واسترنا وانهضنا من الملل والضجر والتواني والكسل، ولا تدع العدو الشيطان يضغينا بوسع الأمل، بل نبه عقولنا ويقظ قلوبنا من نوم الغفلة وتسويف العمر باطلا. اللهم اترك أثامنا واصفح عن زلتنا، ولا تذكر خطايانا ولا سيئتنا، ولا تغضب علينا ولا يدم غضبك إلى الأبد. ارحمنا يا رب ارحمنا، فأننا ضعفاء ومساكين في بحار الخطايا غارقين، فإليك نصرخ ولك نسجد وبك نعترف وإليك نرغب. ولا تقطع رجائنا يا سيدي من رحمتك، ولا تغلق باب رحمتك في وجوهنا، بل بفضلك خلصنا وإلى رحمتك وفقنا وصوتك الفرح اسمعنا. اللهم طهرنا وطهر قلوبنا من الأفكار الخبيثة النجسة الرضية، وابطل عنا يا رب وعن شعبك كل الأحلام والخيالات والهواجس الشيطانية. أقمنا يا الله من كل سقطة وبلية، ثبت فينا يا الله الصبر والرجاء والمحبة والإيمان الأرثوذكسي، واحسبنا من خرافك اليمينية، واجلسنا مع الذين يتكئون في وليمتك السمائية، واغفر لنا كل إثم وذنب وخطية، وحصنا بحصن جنود ملائكتك النورانية، فإنه ليس لنا خلاص إلا برحمتك، واتكلنا عليك وإيماننا بيك ورجائنا فيك. اقبل منا يا رب دعائنا في هذا الوقت الحاضر وكل الأوقات، وكل الذين أمرونا أوصونا أن نذكرهم في الصلوات والقداسات والقناديل والتذكارات، الأحياء منهم والأموات. اذكرنا يا رب نحن وإياهم بالصالحات في أورشليم السمائية في ملكوت السماوات. امحو يا رب سيئاتنا والذين أساءوا إلينا، اترك لهم ولنا برحمتك يا رب، خلص نفوسنا أجمعين. يا رب خلص شعبك، بارك ميراثك، ارعاهم وارفعهم إلى الأبد. خلص الذين في الشدائد والضيقات والأحزان، حل المأسورين من رباط الشياطين، اشبع الجياع من الخيرات، عزي صغير القلوب والنفوس، أقم الساقطين، ثبت القائمين، رد الضالين، عل الأرامل والأيتام، اسعف المعوزين، أعطي بركة لثمار الأرض ومزاجا طيبا للهواء، نموا للأشجار وصعودا كاملا لمياه الأنهار. بارك في الندى والأمطار، أعطي قناعة للمحتاجين، أوفي عن المديونين، اجمع شتات المتفرقين، اقبل توبة التائبين، اقبل اعتراف المعترفين، اعطي فهما للموعوزين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين. املأ قلوبنا فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما، لكي ما اذا نلنا كففنا في كل شيء نتناهى في الاعمال الصالحة المرضية. بارك يا رب في الغلات بالبركات السمائية، بارك يا رب إكليل هذه السنة بصلاحك، بارك يا رب للباذر والزارع والغارس والحاصد كما باركت لبني إسرائيل في غلات العام السادس. بارك يا رب في اجتماعنا هذا وكل اجتماع الشعوب الأرثوذكسيين، واحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا السيد الآب البطريرك البابا الأنبا تاودروس الثاني بطريرك هذا الزمان. خلصه يا رب وخلص شعبه من جميع البلايا والتجارب والأحزان، وكذلك شركائه في الخدمة الرسولية، أبائنا المطرنة وأبائنا الأسقف وأبائنا القمامسة وأبائنا قصوص وأخواتنا الشمامسة، أبائنا الرهبان وأخواتنا العلمانيين والذين أتوا وحضروا واشتركوا معنا في هذه الصلاة، وكل صلوات الأرثوذكسيين الآن طالبين مغفرة خطاياهم ورحمة لنفوسهم. باركنا وباركهم، حاللنا وحاللهم، اغفر خطايانا وخطاياهم الماضية والمستأنفة، الذاتية وغير الذاتية، الليلية والنهارية، الظاهرة والخفية. أدم يا رب عمار المجامع والكنائس المقدسة والبراري الأرثوذكسية والشيوخ الساكنين فيها وخدامها ونظرها ومن بهم، واجعل الأمن والسلام والمحبة والطمأنينة بينهم. اخضع العدو الشرير تحت أقدامنا وأقدامهم، ولا تجعل له فينا ولا فيهم نصيبا، لا بضربة شمال ولا بضربة يمين. احفظهم بيدك العالية وذراعك الحصينة. نجنا يا سيدي من التجارب الردية والأشراق المنصوبة المرئية وغير المرئية. اذكر يا رب أبائنا وأمهاتنا وأخواتنا وأهلنا وأقاربنا ومعلمينا وأولادنا الروحيين والجسديين وسائر بني المعمودية أجمعين. اذكر يا رب لهم معنا تعب وشركة، اذكر يا رب الذين أكلنا وشربنا من كدهم وتعبهم وأوونا في منازلهم وأعطونا من أيديهم، عودهم يا رب عود الفانيات بالباقيات، الأرضيات بالسمائيات، املأ بيوتهم ومخازنهم من كل الخيرات، عودهم يا رب عوض الواحد 30 و60 و100 وغفران خطاياهم في ملكوت السماوات. اذكر يا رب الذين أحسنوا إلينا وإلى أخواتنا المساكين بجميع وجوه الحسنات محبة فيك وإكراما لإسمك القدوس، باركهم. اذكر يا رب المهتمين بالصعائد والقرابين والمحرقات والخمر والزيت والبخور والستور والنذور وكتب القراءة وكل أواني المذبح جميعا، عوضهم يا رب عن عطاياهم بغفران خطاياهم، وهب لهم في هذا الدهر الحاضر الحياة الهنية وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. اذكر يا رب أبائنا وإخواتنا الذين سبقوا فرقدوا واتجعوا وتنيحوا في الإيمان المستقيم بالمسيح، نيح يا رب نفوسهم أجمعين في أحضان آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب في كورة الأحياء في فردوس النعيم. أما نحن الأحياء فأعنا على خلاص نفوسنا ودبر حياتنا حسب إرادتك الصالحة. تفضل يا رب، أذكر حقارتي وذلي وضعفي، أنا الخاطي الشقي غير المستحق الوقوف بين يديك من أجل كثرة خطاياي وذنوبي، لا ترذلني. أقم يا رب قرن خلاص شعبك بإشارة صليبك المحيي، فرجك يا رب عند الشدة وعونك عند الكرب والذلة. خلصنا يا رب وخلص كل من في شدة ومرضى شعبك يشفيهم، واجعل يا رب شعبك المسيحيين الحاضرين معنا والغائبين عنا أن يكونوا مباركين محاللين من فم الملك الإلهي من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على خشبة الصليب ووهبت له فردوس النعيم. اذكر يا رب الأيتام والأرامل والمنقطعين والعاجزين والذين ليس أحد يذكرهم، اذكرنا يا رب نحن إياهم في أورشليم السمائية. اذكر يا رب القائمين والقاعدين والراقدين والمطروحين والمسافرين في البر والبحر والهواء والسهل والوعر والأودية والطرقات ورؤوس الجبال والتلال والمغاير، والذين في المطابق والسجون والذين في السبي والنفي، المأسورين المربوطين برباط السلاطين الشياطين، ردهم وأتي بهم جميعا إلى الميناء سالمين غانمين كاسبين رابحين، معافي النفس والجسد والروح. اجعل يا رب يسوع المسيح صلاتنا هذه أن تكون مقبولة أمامك بغير رياء ولا كبرياء ولا عظمة ولا افتخار ولا عيب. أعنا يا الله على رضاك، أعنا على العمل بوصاياك، أعنا على سكرات الموت وما قبل الموت وما بعد الموت، لأنك أنت إله صالح طويل الروح وكثير الرحمة والتحنم. اللهم اجعل باب كنيستك مفتوحا أمام وجهنا على ممر الدهور والأزمان وإلى آخر كل زمان. ارحمنا يا الله كعظيم رحمتك بشفاعة ذات الشفاعات معدن الطهر والجود والبركات سيدتنا كلنا وفخر جنسنا العذراء البتول الزكية مرت مريم والشهيد المكرم ماري مرقس الإنجيلي الرسول كاروز الديار المصرية والشهيد العظيم ماري جرجس أمير الشهداء وكافة الملائكة والأباء والأنبياء والرسل والشهداء والقديسين والسواح والعباد والنساك المجاهدين والذين أرضوا الرب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور. ولك نسجد أيها الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور كلها، آمين.
1: الأصحاح 11. فأقول ألعل الله رفض شعبه؟ حاشا، لأني أنا أيضا إسرائيلي من نسل إبراهيم من سبط بنيامين. لم يرفض الله شعبه الذي سبق فعرفه؟ أم لستم تعلمون ماذا يقول الكتاب في إيليا؟ كيف يتوسل إلى الله ضد إسرائيل قائلا: يا رب قتلوا أنبياءك وهدموا مذابحك وبقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي. لكن ماذا يقول له الوحي؟ أبقيت لنفسي 7000 رجل لم يحنوا ركبة لبعل. فكذلك في الزمان الحاضر أيضا قد حصلت بقية حسب اختيار النعمة. فإن كان بالنعمة فليس بعد بالأعمال، وإلا

فليست النعمة بعد نعمة، وإن كان بالأعمال فليس بعد نعمة، وإلا فالعمل لا يكون بعد عملا. فماذا؟ ما يطلبه إسرائيل ذلك لم ينله، ولكن المختارون نالوه، وأما الباقون فتقسموا.

يقول لتصر مائدتهم فخا وقنصا وعثرة ومجازاة لهم، لتظلم أعينهم كي لا يبصروا، ولتحني ظهورهم في كل حين. فأقول ألعلهم عثروا لكي يسقطوا؟ حاشا، بل بزلتهم صار الخلاص للأمم لإغارتهم. فإن كانت زلتهم غنى للعالم ونقصانهم غنى للأمم، فكم بالحري ملؤهم؟ فإني أقول لكم أيها الأمم، بما أني أنا رسول للأمم أمجد خدمتي، لعلي أغير أنسبائي وأخلص أناسا منهم. لأنه إن كان رفضهم هو مصالحة العالم، فماذا يكون اقتبالهم إلا حياة من الأموات؟ وإن كانت الباكورة مقدسة فكذلك العجين، وإن كان الأصل مقدسا فكذلك الأغصان. فإن كان قد قطع بعض الأغصان وأنت زيتونة برية طعمت فيها، فصرت شريكا في أصل الزيتونة ودسمها، فلا تفتخر على الأغصان. وإن افتخرت فأنت لست تحمل الأصل، بل الأصل إياك يحمل. فستقول قطعت الأغصان لأطعم أنا. حسنا، من أجل عدم الإيمان قطعت، وأنت بالإيمان ثبت. لا تستكبر بل خف، لأنه إن كان الله لم يشفق على الأغصان الطبيعية فلعله لا يشفق عليك أيضا. فهوذا لطف الله وصرامته. أما الصرامة فعلى الذين سقطوا، وأما اللطف فلك إن ثبتت في اللطف، وإلا فأنت أيضا ستقطع. وهم إن لم يثبتوا في عدم الإيمان سيطعمون، لأن الله قادر أن يطعمهم أيضا. لأنه إن كنت أنت قد قطعت من الزيتونة البرية حسب الطبيعة، وطعمت بخلاف الطبيعة في زيتونة جيدة، فكم بالحري يطعم هؤلاء الذين هم حسب الطبيعة في زيتونتهم الخاصة. فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا هذا السر، لئلا تكونوا عند أنفسكم حكماء، أن القساوة قد حصلت جزئيا لإسرائيل إلى أن يدخل ملء الأمم، وهكذا سيخلص جميع إسرائيل كما هو مكتوب: سيخرج من صهيون المنقذ ويرد الفجور عن يعقوب. وهذا هو العهد من قبلي لهم متى نزعت خطاياهم. من جهة الإنجيل هم أعداء من أجلكم، وأما من جهة الاختيار فهم أحباء من أجل الآباء، لأن هبات الله ودعوته هي بلا ندامة. فإنه كما كنتم أنتم مرة لا تطيعون الله، ولكن الآن رحمتم بعصيان هؤلاء، هكذا هؤلاء أيضا الآن لم يطيعوا، لكي يرحموا هم أيضا برحمتكم، لأن الله أغلق على الجميع معا في العصيان لكي يرحم الجميع. يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه، ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. لأن من عرف فكر الرب، أو من صار له مشيرا، أو من سبق فأعطاه فيكافئ، لأن منه وبه وله كل الأشياء، له المجد إلى الأبد. آمين. الأصحاح الثاني عشر. فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة

مقضية عند الله عبادتكم العقلية، ولا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. فإني أقول بالنعمة المعطاة لي لكل من هو بينكم أن لا يرتئي فوق ما ينبغي أن يرتئي، بل يرتئي إلى التعقل، كما قسم الله لكل واحد مقدارا من الإيمان. فإنه كما في جسد واحد لنا أعضاء كثيرة، ولكن ليس جميع الأعضاء لها عمل واحد، هكذا نحن الكثيرين جسد واحد في المسيح، وأعضاء بعضا لبعض، كل واحد للآخر، ولكن لنا مواهب مختلفة بحسب النعمة المعطاة لنا. أنبوة فبالنسبة إلى الإيمان، أم خدمة ففي الخدمة، أم المعلم ففي التعليم، أم الواعظ ففي الوعظ، المعطي فبسخاء، المدبر فباجتهاد، الراحم فبسرور، المحبة فلتكن بلا رياء، كونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير، ودين بعضكم بعضا بالمحبة الأخوية، مقدمين بعضكم بعضا في الكرام، غير متكاسلين في الاجتهاد، حارين في الروح، عابدين الرب، فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة، مشتركين في احتياجات القديسين، عاكفين على إضافة الغرباء، باركوا على الذين يضطهدونكم، باركوا ولا تلعنوا، فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين، مهتمين بعضكم لبعض اهتماما واحدا، غير مهتمين بالأمور العالية بل منقادين إلى المتضعين. لا تكونوا حكماء عند أنفسكم، لا تجازوا أحدا عن شر بشر، معتنين بأمور حسنة قدام جميع الناس، إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل أعطوا مكانا للغضب، لأنه مكتوب: لي النقمة أنا أجازي يقول الرب. فإن جاع عدوك فأطعمه، وإن عطش فاسقه، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه. لا يغلبنك الشر، بل اغلب الشر بالخير.

الأصحاح الثالث عشر. لتخضع كل نفس للسلاطين الفائق، لأنه ليس سلطان إلا من الله، والسلاطين الكائنة هي مرتبة من الله، حتى إن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله، والمقاومون سيأخذون لأنفسهم دينون. فإن الحكام ليسوا خوفا للأعمال الصالحة بل للشريرة. أفتريد أن لا تخاف السلطان؟ افعل الصلاح فيكون لك مدح منه، لأنه خادم الله للصلاح. ولكن إن فعلت الشر فخف، لأنه لا يحمل السيف عبثا، إذ هو خادم الله منتقم للغضب من الذي يفعل الشر، لذلك يلزم أن يخضع له، ليس بسبب الغضب فقط بل أيضا بسبب الضمير. فإنكم لأجل هذا توفون الجزية أيضا، إذ هم خدام الله مواظبون على ذلك بعينه. فأعطوا الجميع حقوقهم، الجزية لمن له الجزية، الجباية لمن له الجباية.

والخوف لمن له الخوف، والإكرام لمن له الإكرام. لا تكونوا مدينين لأحد بشيء إلا بأن يحب بعضكم بعضا، لأن من أحب غيره فقد أكمل الناموس. لأن لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشهد بالزور، لا تشتهي، وإن كانت وصية أخرى هي مجموعة في هذه الكلمة، أن تحب قريبك كنفسك. المحبة لا تصنع شرا للقريب، فالمحبة هي تكميل الناموس. هذا وإنكم عارفون الوقت، أنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا. قد تناهى الليل وتقارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور، لنسلك بلياقة كما في النهار، لا بالبطر والسكر، لا بالمضاجع والعهر، لا بالخصام والحسد، بل البسوا الرب يسوع المسيح، ولا تصنعوا تدبيرا للجسد لأجل الشهوات.

0: اتوبيسكم بليه؟
1: انت في حياتي يا سماح.
0: امال ايه يا ابني؟ المعلومات العامه اللي هنسخ برضه يا سيرامز. وانت يا ماجد خلصت؟
1: لسه.
0: روحوا العبوا مع ناس في مستواكم.
1: بلاش رماده بقى، يلا نعد. احنا كنا في حرف البيه ولد.
0: باهر
1: 10. البنت
0: بسمه
1: 10 برضه.
2: يا استاذ محب.
3: ايوه يا استاذ ناجي.
2: الشله ياها اللي في اخر الاتوبيس عمالين يلعبوا ومش عايزين يشاركوا معانا في الصلاه. انا قلت من الاول احنا لازم نحرم الشله دي من اي رحله مع مدارس الاحد.
3: معلش معلش يا استاذ ناجي، الولاد دول برضه عاوزين معامله خاصه. تعال امسك المايك وكمل التمجيد وانا هروح اشوفهم.
1: جماد
0: برية.
1: خمسه.
0: خمسه ليه؟
1: انا كاتب برية زيك.
0: ماشي يا عم. حيوان.
1: لا ما كتبتش.
0: بوما يا ناصح.
1: ايه ده؟ اه صحيح. طب خلاص يبقى 10.
4: بلاد.
0: بندقيه.
1: نعم. بندقيه ايه بس يا ستي؟ بنقول بلاد مش جماد. اشطب البندقيه دي.
0: جهلة. اعمل لكم ايه بس؟ ما سمعتش عن مسرحية شكسبير؟ اسمها تاجر البندقية. ها؟ بلد ولا مش بلد؟
1: طيب خلاص ماشي 10.
4: واحد من المشاهير.
0: برقوق.
5: اسكتوا يا جماعة مش عارفين نصلي. الله
1: يا عم تصلي وانت ساكت ومالكش دعوة بينا. يلا يلا بص قدامك.
4: لا لا لا دي وسعت منك شوية.
0: هي ايه دي اللي وسعت يا ناصر؟
1: برقوق. ايوه يالا، مش البرقوق فاكهة مشهورة تبقى واحدة من المشاهير؟
0: مش بتكلم عن الفاكهة، أنا بتكلم عن السلطان برقوق.
4: وكمان سلطان، والله قصدك سلطانية.
3: وبعدين يا جماعة يا جماعة يا جماعة وبعدين صوتكم عالي قوي ومش معقول كده بقية أصحابكم مش عارفين يرنموا.
0: متأسفين يا أستاذ محب، وطي صوتك يا ابني منك له.
3: طيب أنتوا بتعملوا إيه؟
0: بنلعب أتوبيسكم بليه.
3: بقى معقولة يا جماعة نلعب كده وإحنا رايحين أديورة البحر الأحمر؟ مش إحنا نبهنا مليون مرة في مدارس الأحد انه في فرق كبير ما بين الرحلات الدينيه والرحلات الترفيهيه.
0: معلش يا استاذ محب، احنا نخلص الفوره دي ومش هنلعب تاني. استنى بس شويه انا هكسحهم.
4: بالنسبه يا موحه بالنسبه البرقوق ايش؟
0: معلش انا برضو عذرة الجهله امثالك.
3: انا قلت وطي صوتكم والا هحرمكم من كل رحلات الصيف اللي جايه. اتفضلوا يلا اشتركوا معانا في الصلاه.
4: بذمتك يا استاذ محب، بذمتك وغلاوه عينيك، فيه سلطان اسمه برقوق.
3: ايوه فيه.
0: هاي كبسة، عشان لما المعلمة بتاعتك تقول لك حاجة تسمع الكلام وانت ساكت.
3: وعلى فكرة يا جماعة، ده في واحد من الآباء القديسين اللي موجودين في دير الأنبا أنطونيوس عاصر السلطان برقوق.
1: بجد يا أستاذ محب؟ مين ده؟
3: تعالوا نكمل تمجيد الأنبا أنطونيوس وبعديها هحكي لكم على حكاية القديس اللي عاصر السلطان برقوق. لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
0: أدينا خلصنا الصلاة، ممكن بقى حضرتك تعرفنا مين هو القديس اللي عاصر السلطان برقوق؟
3: اتولد قديسنا يا ولاد في الصعيد في بلدة منشأة النصارى.
1: ودي فين يا أستاذ محب؟
3: دي قرية من قرى محافظة أسيوط، وقصتنا بتبدأ في أواخر القرن الـ13 تقريبا.
0: أواخر القرن الـ13؟ ده وقت حكم الممالك في مصر.
3: برافو يا سماح، واضح إنك مذاكرة تاريخ كويس.
0: قول لهم يا أستاذ محب.
4: يا ستي اسكتي وخلينا نسمع القصة بقى.
3: والد القديس كان اسمه مخلوف وأمه اسمها